0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر، التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل، ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.
3: راديو موال،

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرون، خيارك الأفضل لسلامتك.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الأعزاء مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم في أخبار الصباح. الاثنين 18 من أيار 2026، تحياتي إنجي سابا. السؤال الذي لم نجد له جوابا من أسابيع، في حرب ولا فيش حرب؟

امبارح كان مفروض انه صار هدنة بين لبنان واسرائيل، ولكن طبعا جبهة لبنان لازالت متواصلة، تواصل اسرائيل قصف لبنان.

وإيران والوضع في الشرق الأوسط. يبدو أن ترامب فعلا هدد إيران آخر كم ساعة، فقال لهم عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران ويجدر بهم أن يتحركوا بسرعة فائقة، وإلا فلن يبقى منهم أو يتبقى منهم شيء. كمان بالأخبار قيل إنه تحدث الرئيس الأمريكي ونتنياهو هاتفيا لأكثر من نصف ساعة، وهاي المكالمات اللي الواحد بيخاف منها، فناقشوا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب للصين.

كمان من العناوين المهمة والملفات المهمة لهذا اليوم عن أسطول الصمود. أسطول الصمود غادر تركيا الأسبوع الماضي وكان في طريقه إلى قطاع غزة، من المتوقع أن يصل إلى المنطقة خلال يومين أو ثلاث أيام، حاملا نحو 50 سفينة للإغاثة الإنسانية في غزة. هلا مصدر إسرائيلي قال سنسيطر عليهم وسننقلهم إلى سجن عائم، ونتوقع أن يكونوا هذه المرة أكثر عنفا من المعتاد، ومن المتوقع أن يقاوموا وربما حتى باستخدام أسلحة بيضاء، على حد ما قال مصدر إسرائيلي. أما الناشطين اللي اعتقلوا من الأسطول السابق تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، طبعا أطلق سراحهم وسافروا جوا إلى تركيا وانضموا إلى هذا الأسطول الحالي. يعني كان من الجدير بالذكر هذا الموضوع. وأيضا الملفات الهامة على الطاولة هذا الصباح، ويبدو أنه في توجيهات من وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس، تقرر البدء بتطبيق قانون عقوبة الإعدام الذي دفع به الوزير بن غفير في مناطق الضفة الغربية، وستعتمد عقوبة الإعدام كخيار وعقوبة أولى ضد أي منفذ عملية يتم اعتقاله حيا بعد قتله إسرائيليين. وتقول القناة 14 الإسرائيلية القرار وقعته قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي اللواء أبي بلوت، ويسمح القرار بتطبيق عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، طبعا كل هذا وفقا لأحكام القانون. طبعا بنحكي عن كثير من الأسرى تحت هذه العقوبة وتحت أصلا هذا المسمى، لأنهم في السجون الإسرائيلية أنهم منفذي عمليات.

يبدو أنه طبعا لسه التقارير اللي من الهجوم الأول على إيران، هلا صرنا نقول هجوم أول لأنه فيه هجوم تاني على الطريق يبدو. فالهجوم الأول على إيران وفي الحرب، هذه التقارير كل مرة تطلع تحكي عن إيش فعليا صار. فمصادر في المخابرات العسكرية الإيرانية تقول أنه إسرائيل والولايات المتحدة تقفان وراء هجمات الطائرات المسيرة على الإمارات بهدف إلصاق التهمة بطهران. يبدو أنه طبعا تقول إيران كمان يحاول هذا العدو التخلص من المأزق الذي صنعه بنفسه من خلال شن أعمال غير مبررة ضد دول المنطقة ونسبها إلى الجمهورية الإسلامية. تدين الجمهورية الإسلامية هذه المؤامرة الصهيونية وتحذر من الوقوع في فخ العدو.

بيقول ترامب أنه اتفق هو والرئيس الصيني على أنه إيران يجب أن لا تمتلك سلاح نووي. هلا هو قاعد بيلملم كل المبررات حتى يبدو أنه يهجم على إيران مرة أخرى.

يبدو أنه صدرت أوامر في حال الهجوم برا على إيران ألا يترك جندي أمريكي على قيد الحياة. من الذي قال هذا الكلام؟ المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي. رضاك يا الله. برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب أرول شارع الواي ام سي اي بيت ساحور، مستمرين معكم في أخبار الصباح. تحويل مقر الأونروا في الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، وهذا خرق فاضح للقانون كما اعتبرته محافظة القدس، وأنه مصادقة على مخطط استعماري جديد لإقامة متحف لجيش الاحتلال وأيضا مكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية. كل هذا على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. طبعا وصف بأنه خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير وانتهاك لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. ودع منظمات الأمم المتحدة.

اليوم ومع كتلة هوائية حارة وجافة تسيطر على البلاد، يبدو أنه اليوم الجو فيه يكون يعني في غائم جزئي، يعني ممكن نشوف الغيوم اليوم، ولكن هو حار صيفي في معظم المناطق. اليوم في انخفاض بسيط جدا على درجات الحرارة عن يوم الأمس، ولكن تبقى البلاد تحت تأثير كتلة هوائية حارة وجافة مع وجود الغبار في الجو. فنحكي عن رياح مثيرة للغبار، وفي ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة اليوم 29 درجة خلافا ليوم الأمس، أخف بقليل، والصغرى في ساعات الليل 17 درجة، والطقس يبقى مغبرا. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذير للمواطنين طبعا الذين يعانون من الربو وأمراض الجهاز التنفسي، الحذر من هذا الغبار المتطاير في الأجواء. طبعا نحكي عن ساعة ذروة اليوم، كمان ممنوع التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وممنوع إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، لأنه اليوم كمان حرارة، ولا زالت البلاد كما ذكرنا تحت تأثير الجبهة الهوائية الحارة. في طبعا من الأرصاد الجوية كمان قراءات لنهاية هذا الأسبوع بتقول إنه هذا الحر راح ينكسر إن شاء الله مع اقتراب نهاية الأسبوع، حيث سنشهد تحول وانخفاض في درجات الحرارة. مع يوم الأربعاء بيكون طبعا هاي تأثير هاي الموجة الحارة انتهى.

في محاولة لتأجيل حل الكنيسة، نتنياهو أطلع رؤساء الائتلاف على الوضع الأمني والتداعيات السياسية، ويقول هناك أمور يجب إنهاؤها أولاً طبعاً عشان ما يحلش الكنيسة.

استهداف آلية لجيش الاحتلال بعبوة في جنين وحملة اعتقالات في الضفة الغربية. يوم دام في غزة، 8 شهداء في استهداف إسرائيلي لا يتوقف. إذن في 24 ساعة الماضية ارتقى 8 فلسطينيين في قطاع غزة شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتواصل، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 8 شهداء. واحد من الاستهدافات يوم الأمس في غزة كان لتكية طعام قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهذا الحال أسفر عن 3 شهداء، وهي طبعا تعد على لوائح القوانين الدولية، إذا بقيت لوائح قوانين دولية تعد جريمة حرب متعددة متعمدة عفوا.

تواصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز المربع وبوابة بورين والطريق الواصل بين قريتي مادم وبورين جنوب نابلس. هذه البوابات يعني على مزاج الاحتلال، لا قانون ولا شيء ولا توقعات ولا رادع. عصابات المستوطنين كانت تعربد في قرية أبو نجيم جنوب بيت لحم فجر اليوم. أخبار الصباح مستمر معكم برعاية شركة حباسة الإبداعية لأبواب الرول بيت سحور شارع YMCA. الأمن الوقائي يضبط 8000 لتر من المحروقات المهربة في بيت لحم، هذه طبعا تحت جهود لمكافحة ظاهرة تهريب المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني. فيبدو أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المحروقات بطرق غير قانونية. فإذا ضبط حوالي 8000 لتر من هذه المحروقات المهربة، وأيضا ضبط صهريج يستخدم في تخزين وتهريب هذه الوقود أو هذا الوقود بطرق غير مشروعة. تم توقيف صاحب الموقع والتحفظ على الكميات المضبوطة وتحويل الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول والقانون.

تحذر وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين من تداول أو التعامل مع أي روابط أو صفحات إلكترونية تدعي تقديم دعم مالي لأضاحي غزة باسم وزارة التنمية الاجتماعية. وهذا الرابط المتداول يبدو أنه لا يتبع وزارة التنمية الاجتماعية ولا يمثل أي جهة رسمية تابعة لها. فإذا وزارة التنمية الاجتماعية حذرت المواطنين من أنه تفتح أي رابط بيجي باسم الوزارة أنه على أساس بتدعم غزة والأضاحي وكل هذا الكلام. وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد أن هذه الروابط أو المنصات لا علاقة لها بالوزارة، وتدعو المواطنين إلى عدم إدخال بياناتهم الشخصية أو التفاعل حتى مع هذه الروابط مجهولة المصدر. ضروري اعتماد الأخبار والروابط فقط عبر الصفحات الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية. إذن هذا تنبيه اليوم أنه في عماله بتدور روابط عن أضاحي غزة كلها باسم وزارة التنمية الاجتماعية، هذا كله محاولات نصب لأخذ بيانات الناس وكل هذا الكلام. الوزارة ما نزلتش أي شيء في هذا الموضوع. ترامب ألغى فعاليات كانت مدرجة على جدول أعماله وعقد اجتماع خاص وعاجل بخصوص إيران. ألغوا حل الكنيسة عشان بقول لك الوضع الأمني أهم نتنياهو.

تتوافد الأخبار حول أسطول الصمود اللي هو حكينا كمان مرة خرج من تركيا قبل أسبوع متوجه إلى إسرائيل. يبدو أنه رصدت سفن مجهولة قرب القوارب المشاركة في رحلة هذا الأسطول المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. الأسطول له حساب رسمي على منصة الإكس أو تويتر سابقا، فقيل أنه رصدوا تحركات لسفن غير معروفة في محيط هذا الأسطول موجودة على أحد جانبيه كانت. فبالتالي هو وصل المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط وإسرائيل تتجهز لاعتراضه. شهادات مروعة من سجن عوفر، تكتب شبكة فلسطين الإخبارية PNN اليوم في تقرير. هذه الشهادات فعلا مروعة، وانتشار كارثي لمرض الجرب كأداة تعذيب، والأسرى ينامون على ملابسهم. إذن سيء جدا هذا المرض سكابيوس أو الجرب الجلدي، وهو منتشر بشكل كارثي وبين مئات المعتقلين داخل سجن عوفر، وإدارة السجون تستخدم هذا المرض والإهمال الطبي له كأداة تعذيب ممنهجة لقتل الأسرى ببطء، لأنه إذا لم يعالج بوكل الجلد. فهذا عن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، زاروا السجن، زاروا عوفر، جابوا شهادات قاسية معهم لأسرى تملأ الحبوب والدمام لأجسادهم دون تقديم أي حبة دواء أو علاج لهم. ف يعني بنحكي عن أسرى بأعمار مختلفة بيعانوا من هذا الموضوع متفشي جدا. الأسرى يفتقرون للحد الأدنى من مقومات الحياة البشرية، كل أسير لديه ما يرتديه فقط، لا يتم تبديله أو إعطائه يعني أي يعني فش أواعي أصلا للأسرى، يعني في حال تمزقت أوعيهم أو إشي أبدا يعني. ف كل هذا يساعد في سرعة انتشار أي طفيليات أمراض جلدية معدية وكل هذا الكلام. طبعا أقل ما توصف به هذه الإجراءات بأنها فاشية. التصعيد، يذكر أن التصعيد في السجون وتعذيب الأسرى وتنوع أساليب التعذيب والإهمال الطبي والتجويع الصارم والتفتيش العاري والتذليل والاعتداءات الجسدية والجنسية كلها زادت منذ أكتوبر 2023، منذ 7 أكتوبر.

ترامب يهدد عاصفة إلى مضيق هرمز. طهران تفرض قواعد ملاحية جديدة في المقابل. وأن السفن المتعاونة فقط هي التي ستمر تقول إيران. إذن هذا التصعيد على المضيق يبدو أنه فعليا إيران تقول وتفعل، عمالها بتمرر سفن، ومرت فعليا سفن نسقت معها فقط. لذلك أوروبا بطلت عن فكرة أنه تجمع الدول لكسر الحصار ودخلت بفكرة أنها تنسق مع إيران. عندما تدخل صراعات القوى إلى هذا الحيز، من الرابح إذن؟

يعني هذا ترامب لازم ينسحب منه الاي اي وينسحب منه هذا الذكاء الاصطناعي والتلفونات وكل هذا الكلام، لانه عماله بنشر كل شوي صور. هذه المره نشر صور لقطع بحريه حربيه امريكيه تحاصر قارب يرفع العلم الايراني، ومكتوب كان هدوء ما قبل العاصفه، وإشي بيحكي لك كان حاطط نفسه على زر السلاح النووي، كله بيتقاتل مين معاه الزر. فشل ترامب في زيارته إلى الصين، لم يخرج منها أي شيء كما كان يعني يقال قبل الزيارة. قالوا قبل الزيارة هذه زيارة تاريخية، يعني راح يكون فيها مفاوضات بشأن الحرب مع إيران. أبدا الصين ما تدخلت. الصين يعني قال ترامب أنه أيدت أنه يجب على إيران أن لا تمتلك سلاح نووي، ولكن أكثر من ذلك لا يوجد من المصادر الصينية، لا يوجد. نقلا عن مكتب نتنياهو في غزة، الآن لم نعد نسيطر على 50% فقط، أصبحنا نسيطر بالفعل على 60%، وباتت حماس في قبضتنا، هكذا كتب مكتب نتنياهو. أيضا من تصريحات مكتب نتنياهو يقول: نعرف تماما ما هي مهمتنا، وهي ضمان ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا لإسرائيل، ونحن ننفذ هذه المهمة بمساعدة جنودنا. على سيرة الجنود والجيش الإسرائيلي، نقص في صفوف الجيش الإسرائيلي، وتقول إذاعة الجيش الإسرائيلي هذه ضربة استراتيجية لقلب الجيش، إنه في نقص في القوات. هلا لما بيحكوا إنه هم في على أتم الاستعداد العسكري وكل هذا الكلام، بدهم يجيبوا من برا ناس مرتزقة كما ذكرنا في جولات سابقة من أخبار الصباح، ويدفعوا لهم مصاري.

أيضا ترامب وتغريداته. هذا ترامب يوقفش نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فينشر تغريدة يهدد فيها بغزو إيران من جميع الجهات. أنباء عن استهداف عناصر تابعين لحماس في ضربة موجهة يرجح أنها اغتيال في بعلبك جنوب لبنان. الغارة كانت في منطقة الكيال في بعلبك وأدت إلى استشهاد 3 أشخاص وهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وأبنائه الاثنين. هذه هي الأخبار التي لم تؤكد تماما إلى هذه اللحظات.

0: السعودية تعلن إسقاط 3 مسيرات أطلقت من العراق ودخلت الأجواء السعودية. نتابع وإياكم أخبار الصباح وتطورات الملفات الإخبارية، وهل هناك حرب أم لا حرب؟ فطبعا التحضيرات والمؤشرات تقول يبدو أنه في تجهيزات عسكرية عالية جدا جدا في الأجواء الإسرائيلية والأجواء الأمريكية. نتابع بعد الفاصل أخبار الصباح، ابقوا معنا.
1: راديو موال،
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم واليوم واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
4: من حقك تشكي. تشكي
6: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول. وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أعرف أبوك صايم فيها تحت من الحفلة لو عقبها ركبتها.
4: لكن وين المسؤول؟
6: وعد أعطوك له السلطة سيدي بنزل تكون نسارة يا سيدي العزيز، وعد تنسى عنا المية كوادران تكون نسارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت من أطفال ضريبة يا سيدي العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

متواصلين مع أخبار الصباح. أهلا بكم مجددا لهذا الاثنين 18 من أيار 2026. قبل الفاصل كنا مع خبر يتحدث عن غارة على بعلبك ويبدو أنها اغتيال.

إذن هي كانت الأنباء الأولية عن استهداف عناصر تابعين لحماس في ضربة موجهة، وكانت هي الترجيح أنها اغتيال في بعلبك جنوب لبنان. الغارة كانت في منطقة الكيال في بعلبك، وأدت إلى استشهاد 3 أشخاص وهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وابنته. إذن تأكد استشهادها. إذن هو فعلا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد العلي عبد الحليم تم اغتياله، وابنته راما أيضا استشهدت في غارة على بعلبك شرق لبنان. غارة كانت قوية جدا جدا.

إذن قبل الفاصل تحدثنا عن تهديدات ترامب والوقت ينفذ، هذا شعار اليوم يبدو، الوقت ينفذ. ترامب يرفع سقف التهديدات فعلا اتجاه إيران، ويبدو أنه إسرائيل وأمريكا تستعدان تماما للهجوم المشترك على إيران. إسرائيل تستعد لاعتراض سفن أسطول بحري متجه إلى قطاع غزة من تركيا في المياه الدولية أيضا. إذن كمان المحلل العسكري في إسرائيل يقول إسرائيل تتصرف كأنه تمت الموافقة على ضرب إيران، فعليا الاستعدادات قوية لهذا الموضوع. عصابات المستوطنين تحضر الكرفانات إلى البؤرة الاستيطانية في أحراش جبل القرن في بيت أمر شمال الخليل. وهذه التحركات للمستوطنين أصبحت يومية، لا رادع ولا حد قادر يحكي معهم. كانت قوات الاحتلال قبل قليل في بيت سحور، شهدت الجبهات العسكرية الإسرائيلية قبل حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق في بيت سحور في جولة يبدو. متواصلين إحراق أشجار الزيتون في برقة شرق رام الله من قبل المستوطنين. اقتحام تقوع جنوب شرق بيت لحم مساء الأمس. المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة يستغرب ما يتم تداوله من نتائج غير رسمية لانتخابات اللجنة المركزية. تصريحاته الصحفية قالت أنه هاي المعلومات غير صحيحة، كل النتائج غير صحيحة، المعلومات التي يجب أن تعتمدوها تعتمدوها فقط إذا كانت نتائج رسمية صادرة فعليا عن اللجنة المركزية لحركة فتح، وأنه اليوم سيتم الإعلان عنها بعد أن قيل أنه يوم الأمس ستعلن النتائج.

أمر عسكري إسرائيلي بمصادرة 22 دنم 22 ألف دنم يبدو من أراضي قباطيا القريبة من مدينة حداد السياحية قرب مستوطنة غنيم وكديم. 22 نعم. لا نتوقع أن تصادق الكنيسة اليوم أو يوم الأربعاء يوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على قانون حل الكنيسة. سيطرح القانون دون موعد انتخابات متفق عليه، الاحتمالات بداية سبتمبر أو نهاية أكتوبر، ستقرر على ذلك لجنة الكنيسة بالتوازي، وستستأنف لجنة الخارجية والأمن المناقشات حول التجنيد. إذا تمت الموافقة النهائية على قانون التجنيد فمن المحتمل أن تكون الانتخابات في نهاية أكتوبر، إذا لم يتم ذلك فمن المحتمل أن تكون في بداية سبتمبر. هذه آخر أخبار الحكومة الإسرائيلية. حريق في متجر الخدمات العسكري داخل قاعدة سيديم نتيجة تماس كهربائي. وطبعا هذه القواعد العسكرية الآن إذا ما احترقت دائما بيكون عليها علامات سؤال، هل هو هجوم أم لا؟

يوم الأمس كانت شرطة الاحتلال تحمي المستوطنين لأداء صلواتهم وخلال اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك. عمليات تجريف في محيط جدار الفصل المقام شرق بلدة عزون شرق القيلية، تجريف يشمل تجريف أشجار الزيتون

يوم الأمس عقدت محكمة في القدس، محكمة الاحتلال الإسرائيلي عقدت لمحاكمة الشيخ عكرمة صبري بتهمة التحريض.

150 شجرة زيتون من أراضي المزارعين في يسوف شرق سلفيت أيضا. طبعا المضايقات والاعتداءات من المستوطنين تستمر يوميا ويوميا نطلع عليها في جولتنا الإخبارية. يوم الأمس كانوا في تجمع أبو فزاع في طيب شرق رام الله.

إصابات جراء اعتداءات المستوطنين على المواطنين قرب مراح رباح وبيت فجار جنوب بيت لحم. كان في إخلاء لمدارس قرية برقة شمال غرب نابلس بعد اقتحام القرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وميليشيات المستوطنين هاجمت مركبة عمومية عند مدخل مستوطنة حومش المقامة على أراضي الفلسطينيين بين نابلس وجنين. فهذه يعني جولة بين اعتداءات المستوطنين. حالة الطقس اليوم

رصد الجوي والأرصاد الجوية الفلسطينية تقول إنه تنكسر موجة الحر في خلال نصف الثاني من الأسبوع. تبدأ درجات الحرارة فعليا بالانخفاض التدريجي لتميل الأجواء إلى البرودة من جديد خاصة نهاية الأسبوع. أما اليوم فنحن لازلنا تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي ضربت البلاد يوم الأمس. فاليوم نحكي عن طقس غائم جزئي وهو وإلى صافي حار في معظم المناطق. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. إذن اليوم انخفاض بسيط يسجل 29 درجة في درجات الحرارة. مبارح كانت 33 أو 34 العظمى. وأيضا تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 17 في ساعات الليل. الغبار لا يزال في الأجواء. تحذيرات لطبعا المواطنين بيعانوا من الربو من أمراض الجهاز التنفسي لأنه الغبار متطاير في الأجواء وفي رياح رح يكون خلال ساعات المساء. هذه الرياح مثيرة للغبار. ننتقل مستمعينا إلى بعض الأخبار المنوعة من حول العالم. أخبار منوعة غير سياسية. الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

إذن هذا الفيروس هانتا يبدو أنه فعلياً عماله أخباره تتداول حول العالم، ولكن البعض يقول هذه يبدو أنها خدعة من منظمة الصحة العالمية. الصورة المتداولة ليست صحيحة 100%، تقول بعض المصادر الإسبانية، ولكن يعني مخيف أنه نفكر بس لمجرد التفكير بأنه فيروس ينتشر بالعالم مرة جديدة. بلغاريا فازت باليوروفيجن للمرة الأولى، وقاطعت إسرائيل الدول الأخرى اللي مفروض تشارك في هذا المهرجان الغنائي الأوروبي السنوي. طبعا كانت أكبر مقاطعة سياسية في تاريخ هذا المهرجان من إسبانيا، هولندا، إيرلندا، أيسلندا وسلوفينيا. هاي الدول اللي قاطعت اليوروفيجن أول مرة بقاطع عدد من هاي الدول أو هذا العدد.

من الدول مسابقة للغناء وفازت بلغاريا. على الرغم من ذلك انعقدت يعني المسابقة ولكن بغياب هذه الدول لأنها تحتج على حرب الإبادة في غزة وأنهم يقاطعون سياسات إسرائيل ولأن إسرائيل مشاركة. فإذا انسحاب إسبانيا، هولندا، إيرلندا، أيسلندا وسلوفينيا.

الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان طالب وزارة الثقافة المصرية بتقديم اعتذار مصري اعتذار رسمي لصعيد مصر لأنه تم احتجاز 3 مواطنين صعايدة ومنعوهم من حضور فيلمه الجديد أسد، فبطالب وزارة الثقافة باعتذار رسمي من الصعيد. هيك بثير الجدل هذا الشخص. والمشكلة التداول على هذا الخبر عالي جدا، وسائل التواصل الاجتماعي مشغولة بمحمد رمضان والصعايدة اللي منعوا من فيلمه. وجمال سليمان يؤكد على ثوابته كمواطن سوري بعد لقائه أحمد الشرع. كانت صورة برضو تاريخية تم تداولها كثيرا، الكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي على صورة الممثل جمال سليمان مع أحمد الشرع.

إيران أقامت احتفال جماهيري كبير لتوديع المنتخب المشارك في كأس العالم لكرة القدم. وين رايح المنتخب؟ على أمريكا، لأنه كأس العالم 2026 في أمريكا. يقولون لا تدخلوا السياسة بالرياضة، كل الجهود قائمة الآن لإدخال هذا المنتخب بأمان إلى أمريكا، وأنه ما حدش يقرب عليه ولا يعامله بطريقة سيئة. كل هذا الكلام الآن حول كل الأعين حول على المنتخب هذا، منتخب إيران ومشاركته في كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية. نجمة بوب بريطانية دواليبا، هذه دواليبا استخدموا صورتها في إعلان سامسونج، طلبت منهم تعويض 15 مليون دولار لأنه استخدموا صورتها بدون إذنها. معدلات الزواج في الصين تسجل تراجعا تاريخيا. هذه البلاد اللي التزمت، لأنه قالوا لهم في انفجار سكاني التزموا، وخلال العشر سنين الماضية فعليا انخفضت أعداد السكان بالملايين في الصين. هلأ العزوف عن الزواج، ما حدا بده يتجوز في الصين، ولكن الفكرة إنه لما دولة بتقرر إشي الناس بتلتزم فيه. مصر احكوا لهم في نفس الوقت انفجار سكاني، انفجار صار 4-5 انفجارات في بعض. الملوخية من الطبخة الشعبية إلى سيجارة الفقراء في غزة.

الصحة العالمية تعلن عن تفشي الإيبولا في الكونغو وأوغندا وأنها حالة طوارئ. حادثة اصطياد نوع نادر من أسماك القرش في مصر، بيان رسمي مصري يتحدث عن هذا الموضوع. أمراض خطيرة قد يسببها الجلوس لفترة طويلة من الزمن. طبعا ترتفع معدلات الوفيات بسبب أمراض القلب وأسباب أخرى بسبب مدة الجلوس إذا كانت من 8 إلى 10 ساعات يوميا. فمهم أنه دائما نراقب هاي الأنشطة البدنية، إنسان مهم أنه يتحرك. إذن مستمعينا، أخبار الصباح متواصل وإياكم برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الـ YMCA بيت صحور.

إذن مستمعينا، أهم الملفات التي وردت معنا في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. التصعيد واضح في المنطقة، ترامب رفع سقف التهديدات ضد إيران، تجهيزات عسكرية في المياه الإقليمية، تجهيزات أمريكية أجت حاملات طائرات وطائرات التزود بالوقود، حركة طائرات حربية إسرائيلية كمان كانت في الأجواء. وفعلا يقول محلل عسكري في إسرائيل إنه في إسرائيل يتصرفون كأنما تمت الموافقة على ضرب إيران ويستعدون لذلك فعليا. أيضا من ملفات هذا اليوم، 9 شهداء خلال 24 ساعة الأخيرة في غزة، استهداف نشطاء العمل الخيري. وتحدثنا عن صولات وجولات المستوطنين أيضا لهذا الصباح. إسرائيل ترفع التأهب لأنها تريد أن تسيطر على أسطول الصمود البحري الذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي ودخل المياه الإقليمية. ويبدو أن إسرائيل بلشت تتهمه أنه معهم سلاح أبيض عشان يقدروا يهجموا عليهم بسهولة كما تعتقد إسرائيل. بقرار من كاتس، الجيش الإسرائيلي يبدأ بتطبيق عقوبة الإعدام في الضفة الغربية للأسرى اللي متهمين بارتكاب عمليات أسفرت عن قتل إسرائيليين. إيران تتهم إسرائيل وأمريكا بالهجوم على الإمارات لتوريط إيران، لتوريطهم يعني، فأنه هذا تم خلال الحرب والقصف على إيران، إنه الإسرائيل فعليا وأمريكا هم اللي هجموا على الإمارات وليست إيران.

عملية اغتيال في الكيال في بعلبك، اغتيال لقيادي في الجهاد الإسلامي وابنته. نشر ترامب للتهديدات خاصة تهديد نووي في صورة في صور كلها تهديدات. في إطار التعزيزات العسكرية كانت رايحة جايها الطيارات، اصطدمت طائرتان من طراز الـ EA-18G تابعتان البحرية الأمريكية. السعودية أعلنت إسقاط 3 مسيرات أطلقت من العراق ودخلت الأجواء السعودية. الطيران الحربي فعليا كان على مستوى منخفض جدا وكثيف جدا جدا جدا في الأجواء الإسرائيلية ليلة الأمس.

يبدو أنه هذه هي آخر التطورات. تابعنا معكم العديد من الأخبار والتطورات في خلال جولتنا الإخبارية من الثامنة صباحاً.

0: هجوم قرب محطة براكا النووية تعتبرها الإمارات تصعيدا خطيرا. مسيرة هجمت قرب محطة براكا للطاقة النووية، واعتبرت الإمارات أنه تصعيد خطير تحتفظ في مواجهته بكامل حقوقها السيادية، تصعيد على أمن الدولة وكل هذا الكلام. وتقول الإمارات يجب وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورا بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز الملفات اللي مرت معنا اليوم. يبدو فعليا أنه حالة التأهب كبيرة جدا جدا حول أسطول الصمود في المياه والإقليمية، وبنحكي عن أسطول خرج من تركيا الأسبوع الماضي كما مرة ومتوجه نحو غزة عليه نفس الناشطين اللي اعتقلتهم إسرائيل المرة الماضية. فإسرائيل بتهدد بتقول يعني مش راح نرحمهم تماما هذه المرة، فيعني مننا نشوف شو الأجواء راح تحكي لنا والأخبار كيف راح تتطور ونشهد تطورات إذن لحظة بلحظة. متابعين إذن معاكم مستمعينا وأخبار الصباح دائما نتابع فيها هذه الأخبار والتطورات، ابقوا معنا دائما يوميا ما عدا الجمعة من 8 إلى 9 صباحا في قراءة لأهم الأخبار والملفات والتطورات الإخبارية. إذن دقائق تفصلنا عن 9 صباحا. قبل أن نختم جولتنا كمان مرة تحذير لأصحاب الربو أمراض الجهاز التنفسي في غبار متطاير في الجو، الجو لا زال مغبرا جافا وحارا في تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي ضربت البلاد منذ يوم الأمس. اليوم بنشوف انخفاض بسيط على درجات الحرارة، ولكن تبقى درجات الحرارة مرتفعة اليوم 29 درجة، في ساعات النهار تنخفض إلى 17 درجة في ساعات الليل. هو طقس غائم جزئي لا صافي ولكنه حار في أغلب المناطق طبعا يعني، والانخفاض بسيط جدا في ساعات الليل، طقس لطيف في ساعات الليل. يبقى أو تبقى الأوضاع على ما هي عليه، غدا والأربعاء تبدأ الانخفاضات حتى نشهد جو أكثر برودة في نهاية هذا الأسبوع. إذا كنا معكم مستمعينا في أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الـYMCA بيت صحور. هذه تحياتي إنجي سابا، أشكركم جدا جدا على حسن المتابعة، ولقاءنا يتجدد يوم الغد 8 صباحا. شكرا جزيلا مرة جديدة على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجد الميل لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر بني وحياتي أولادي، بسكر بني كل التجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكمل أول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعثك أبو قصيين فيها تحت من الحق لو عقفة ركبتها.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعدة فلوس سوف يزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية كواترام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت أن يطلع ضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: ومن قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجد المي لقلب كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحفلة وعقفة ركبتها.
1: لكن وين المسؤول؟
3: واحد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل بتكون نتيرة يا سيدي العزيز، واحد تنسى عنا المية سوى درام بتكون نتيرة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت عنا ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
7: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش شربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تعرف تفلحكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جداً اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نأتي اليوم إلى مشهد آخر من حياة أبرام، حيث يعود من أرض مصر. ثم نرى لوطا ينفصل عن عمه أبرام ويذهب إلى سدوم. بعد ذلك يظهر الرب لأبرام: أدعوك حتى تنضم إلي يا صديقي في دراسة جديدة عبر سفر التكوين.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كنوز الحكمة. يطيب لنا أن نلتقي بكم من جديد في هذا الوقت لكي نتابع دراستنا في سفر التكوين. رجائي أيها الأصدقاء ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله من خلال ذلك أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم.

في منتصف الليل أو مع الساعات الأولى للصبح يرن جرس الهاتف. الجميع يغطون في سباتهم. تسرع الأسرة للرد. من المتحدث؟ لا أحد يجيب. وهنا يقع الجميع في دوامة الشك والخوف وتتضارب الاحتمالات. هل حدث مكروه لأحد أفراد العائلة؟ هل هي مجرد إزعاجات؟ هل يضع الأب السماعة بكل هدوء ثم يرن جرس الهاتف مرة أخرى دون أن يسمع أي صوت من الطرف المقابل. عندها يقوم الأب بإسكات الهاتف حتى الصباح.

صديقي المستمع إن هواتف العالم ترن وتنادي. العالم يناديك ليوقعك في شرك شره، يوقظك من نومك ويقض مضجعك وينغص عليك وقت راحتك، وفي المقابل فهو لا يجيبك ولا يرد على أسئلتك. العالم بنداءاته القوية لا يقدم لك أي رسالة تبني حياتك وتغنيها، لا يقدم سوى الصمت والإزعاج والفقر. عندما تظن أنه يقدم لك نداء، تجده في واقع الأمر يخدعك ويغلق السماعة إن صح التعبير في وجهك.

تخبرنا كلمة الله أنه في العالم سيكون لنا ضيق، وأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. وفي المقابل يا أخي، يوجد من يسكت رنة الهاتف ويعيد للمرء طمأنينته وسكينته. إنه الله، الله الذي يكلمنا ويثبتنا ويحفظنا من العالم. إنه الله الذي يعتني بنا، هو الذي يسكت رنة إزعاج العالم ويقدم لك في المقابل رسالة محبته وغناه. تذكر هذا يا صديقي عندما تسمع رنة الهاتف في منتصف الليل.

0: سيوافينا الآن الأخ سهيل موسى بدرس اليوم.
1: مرحبا بكم أحبائي المستمعين، هذا ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يوافيكم في هذا الوقت بلقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه أسفار الكتاب المقدس على التوالي، ولا نزال بصدد دراسة سفر التكوين الذي كتبه النبي موسى. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا معا، فتفتح الكتاب المقدس على الأصحاح 13 من التكوين، لأننا سنقرأ بعد لحظات بعض الآيات منه. كنا في الماضي مع إبراهيم الذي كان في حاران مكان التأجيل، ثم انتقل إلى المكان المناسب إلى الأرض التي سيعطيها إياه الرب، وهناك ظهر له مرة أخرى. وبنى أبرام أول مذبح للرب، وكان المذبح الوحيد الذي يعترف به الرب في كنعان، وهو يشير إلى عبادة الله. ثم أتت الزلة، كان الله يريد أن يمتحن إيمان أبرام. رأى أن الجميع يذهبون إلى مصر هربا من الجوع فحذا حذوهم. لاحظ أن الله لم يطلب منه الذهاب إلى مصر. قال له الله في المرة الأخيرة التي ظهر له فيها: هذه هي الأرض التي أعطيك وسأباركك فيها. لم يلمح له أبدا أنه سيخرج منها، لكن أبرام لم يثق بالله بل انحدر إلى مصر. ومصر في الكتاب المقدس تشير إلى العالم. لقد ترك أبرام البركة وعبادة الله وذهب إلى العالم. أرجو يا صديقي أن تحترس من الخروج عن طريق الطاعة القلبية البسيطة التي وإن تكن ضيقة فهي مأمونة، وإن تكن في بعض الأحيان مؤلمة ولكنها لذيذة. وإذا صادفتنا تجربة فلا نركض نحو مصر نحو العالم، بل ننتظر الله لننال منه مكافأة الإيمان.
2: تعال بنا مستمع الكريم نرى ماذا حصل مع أبرام في مصر. قلت قبل قليل إننا سنقرأ من الأصحاح 13 من التكوين، ولكن قبل ذلك يجدر بنا أن نقرأ المقطع الأخير من الأصحاح 12 لنرى ماذا حدث في مصر. ستقرأ لنا ميسون من العدد 11.
0: وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيقول إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سارايا امرأة أبرام. فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له.
1: تحدثنا سابقا عن اكتشاف مخطوطات قمران عند البحر الميت، حيث عثر أحد البدو الرعاة على واحد من أهم الكنوز الأثرية على الإطلاق. كان يبحث عن معزة تائها من قطيعه، ولما رمى بحجر أثناء بحثه سقط الحجر على شيء بداخل الكهف محدثا دويا عاليا، فاندفع بفضوله ليعرف مصدر الصوت ظنا منه أنه وجد كنزا. فعلا لقد وجد كنزا، ولكن ليس حسب توقعاته. وجد أوان فخارية كبيرة تحتوي على لفائف من الجلد عليها كتابات لم يستطع قراءتها، ولما كانت الأوان مغلقة بإحكام فقد بقيت المخطوطات في حالة ممتعة.

0: كما في النص الأصلي، ولكن كتابات تفسيرية للنص. وتذكر هذه المخطوطات عن جمال ساراي وتصفها بالتحديد، وهذا الوصف يؤكد ما جاء في سفر التكوين. وهذه المخطوطات نفسها تصف استكشاف أبرام عندما طلب منه الرب أن يمشي في الأرض طولها وعرضها، وهي تؤكد ما جاء في الكتاب حول خصوبة الأرض وجمالها. لربما تغيرت الأحوال الآن عما كانت عليه زمن أبرام، سندرس ذلك عندما نصل إلى سفر التثنية. نعود إلى أبرام الذي اقترب من مصر وكان عالما بأنه سيواجه مشاكل بسبب جمال ساراي، لذلك قال لها: قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. كانت هذه نصف كذبة، وهي أحيانا أسوأ من كذبة كاملة. كانت مخاوف أبرام في محلها لأن فرعون أخذ ساراي، فقد كانت تجري في تلك الأيام الاستعدادات لاختيار ملكة. ولكن الله ضرب بيت فرعون بالأوبئة وعرفه أنه لا يجب أن يأخذ ساراي زوجة له. فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. لربما رأينا هنا فرعون في يد الرب، ولكن للأسف نرى أيضا منظر رجل الإيمان في موقف الخجل، ويا له من إذلال، حيث نرى العالم ذاته يعير أبرام. وماذا عساه يقول؟ لقد دخل مصر بدون الله، والآن ها هو يخرج منها بدون كرامة. أخذ أموالا، ولكنه حصل أيضا على توبيخ من رجل وثني. وفي كل هذا كان الله يسود في حياة أبرام وساراي، ولكنه لم يظهر له أبدا وهو في مصر.
1: في الأصحاح 13 الذي سنباشر بدراسته الآن نرى عودة أبرام من أرض مصر. يترك أبرام ولوط مصر ويرجعان إلى أرض الموعد. ينفصل لوط عن أبرام ويذهب إلى سدوم، ثم يظهر الله لأبرام للمرة الثالثة. ما دام أبرام في مصر وما دام متمسكا بلوط لم يكن ليظهر له الرب. بعد التواجد في الأرض والانفصال عن لوط ظهر له الرب. افتح معنا صديقي المستمع على الأصحاح 13 من سفر التكوين لنقرأه سويا.
2: فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له، ولوط معه إلى الجنوب. وكان أبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداء، بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي، قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. وكان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا. وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.

0: لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلطات ممرة التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب.
1: بعد العودة من مصر كان أبرام غنيا جدا. ذهب شمال أورشليم ثم اتجه نحو الجنوب من حول حبرون، والآن يذهب إلى شمال أورشليم إلى بيت إيل، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا ودعا هناك أبرام باسم الرب. حتى ولو أنه عثر وسقط إلا أنه رجع إلى الله، بل الله هو الذي رد نفس أبرام. كان هناك دائما رجوع إلى المذبح من قبل أبرام الابن الضال، وكل من يريد الرجوع إلى الله فإنه يجده فاتحا ذراعي في استقباله. وهنا أتذكر قول المرنم في القديم: يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. كذلك يقول يوحنا: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لكن المشكلة الآن مع أبرام ليست الثروة، بل رفيقه الذي لم يكن سائرا بقوة إيمانه، بل كان فقط متأثرا بإيمان أبرام. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولوط جمع له ثروة جيدة من مصر كما فعل أبرام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكن معا إذ كانت أملاكهما كثيرة، فلم يقدرا أن يسكنا معا، فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفريزيون حينئذ ساكنين في الأرض. كلمة الرب رائعة يا صديقي، لو سمحت لها أن تكلمك. لاحظ أن أبرام حصل على شيئين في مصر سببا له الحزن: الغنى من جهة، والخادمة هاجر من جهة أخرى، والتي سنتحدث عنها فيما بعد. لكن الآن نرى غناه يسبب له مشاكل مع لوط، وينتج عن ذلك المخاصمة والانفصال، والمخاصمة تطفئ الشهادة، وتنازع الإخوة فيما بينهم أمام الكنعانيين والفريزيين أمر مخجل ومحزن. لابد وأن الكنعانيين والفريزيين قد استنكروا ما رأوه في أبرام. هل هذا الرجل الرائع الذي أتى إلى الأرض من قبل؟ ابتعد عن الخصام يا أخي، لاسيما مع أخيك المؤمن، لئلا تنطفئ شهادتك وينفر العالم من المسيحية. وتذكر قول المسيح: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. شكرا لله أن هذا الخصام صار فرصة لأبرام أظهر فيها جمال قوة الإيمان وسمو الآداب التي ينشئها الإيمان الراسخ في من يمتلكه. أما صديقنا لوط فأظهر أن قلبه كان في العالم. لقد أظهر الخصام حقيقة الشخصين. ليكن لسان حالنا دائما يا أخي. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. بعد ذلك يقول أبرام للوط: أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فعلا كان موقف أبرام مشرفا، لقد تطلب الأمر شخصا قديرا ليتفوه بمثل ذلك، كان مستعدا أن يقبل بما تبقى. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة، كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. هل تعتقد مستمعي أن أبرام لم يكن له قلب ينجذب وراء الأرض الخصبة كما كان للوط؟ بلى، ولكنه كان ينظر إلى الأمور من منظار الله، كما أنه لم يترك لقلبه مجال الاختيار، بل أعطى للوط أن يختار لنفسه أولا وترك لله أن يختار له. نعم، هكذا يستطيع رجل الإيمان أن يسمح لرجل العيان أن يختار لنفسه أولا، وطوبى لمن يتبع هذا المثال. كان اهتمام لوط منصبا على تلك البقعة، أظنه كان يحلم بها ليل نهار. لقد اختار المكان الذي كان الله مزمعا أن يرسل نار غضبه عليه، وقد اختار هذه الأرض لأنه اهتم بالظاهر، بالجمال الخارجي، ولم يحسب أمر المستقبل، بل وقعت عيناه على سقي فانجذبتا له. لا يسقط الإنسان فجأة، بل مع مرور الزمن. كانت هذه تحضيرات لسقوط لوط المريع. واتجه لوط نحو سدوم، ويا للهول. كان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا، وسنرى لاحقا ماذا حصل للوط وامرأته وعائلته في سدوم. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 13 ابتداء من العدد 14.
0: وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب.
1: هذا هو ظهور الرب الثالث لأبرام. لقد أعد الله أرضا رائعة ليعطيها لأبرام، وحدد مساحة هذه الأرض. وهنا نرى أن الخصام لم يضيع على أبرام شيئا من امتيازاته الروحية، بل صار فرصة لإظهار ما يخبئه الله له من الخير، وكان سبب تقوية نفسه في حياة الإيمان، كما أنه تخلص من رفقة رجل كان معطلا له. فعلا الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، يقول الكتاب. ومنذ ذلك الوقت ابتدأ الرب يظهر ليس لأبرام فقط، بل ولسائر الآباء أيضا. هكذا يقول الله للمؤمن: ارفع عينيك وانظر إلى السماء التي ستكون من نصيبك. أرجو أن تكون سماء الله من نصيبك مستمعي، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. نرى الله هنا يعطي الأرض لأبرام وهو فيها، ويؤكد له عن كثرة ذريته: قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. وكما أسلفت الذكر أن إحدى مخطوطات البحر الميت تصف مشي أبرام هذا في تلك الأرض الرائعة. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون، بنى هناك مذبحا للرب. يمكنك أن تقتفي أثر أبرام دائما، لأنه كان يترك وراءه شهادة لله، كان يبني مذبحا. عندما صعد رجال الفضاء إلى القمر تركوا علما منصوبا هناك، ولكنهم لم يتركوا الكتاب المقدس. معنى كلمة ممرة غنى، وكلمة حبرون الشركة. إنه مكان رائع للسكنة، واليوم يمكننا أن نرى تلك الأشجار التي سكن عندها أبرام في أرض فلسطين. إنه مكان الغنى والشركة، أروع مكان للسكنة. لربما اختار لوط سدوم، لكنها كانت خالية من المذبح، خالية من عبادة الله. وبالحقيقة كل الذين يسيرون في طريق لوط لا يبالون بأمر المذبح، والذي يهمهم ليس عبادة الله بل محبة العالم. أما أبرام فقد اختار أن يسكن في المكان الذي اختاره له الله، مكان الشركة، حيث عبادة الله والتمتع بمحضره.
2: مستمع الكريم، أين تسكن؟
1: هل أنت متأصل في هذا العالم البعيد عن الله؟ هل نصبت خيامك في سدوم أرض الشر والفساد؟ أم أنك في ممرى وحبرون حيث الغنى الروحي والشركة مع الله؟ صديقي، إن عالم اليوم لا يقدم لك سوى الفقر والجوع في كل ثروته وغناه، وإن بقيت فيه فإنك تكتب على نفسك البؤس والشقاء. لما لا تأتي إلى المسيح الذي يغنيك ويجعل السماء من نصيبك، وهناك تتمتع بحضرة الله إلى الأبد؟ أخي الكريم، المسيح اليوم يدعوك إلى التوبة عن الشر وإلى الإيمان به مخلصا وفاديا لحياتك. أناشدك أن تأتي الآن وقبل فوات الأوان.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

التنظيمية التي تهم حركة فتح في قيادتها لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد أحال هذا المؤتمر مجموعة التوصيات والمناقشات التي جرت للجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري لمراجعتها وإصدار التوصية النهائية بها بعد انتهاء أعمال هذا المؤتمر خلال الفترة الزمنية القادمة خلال 6 شهور من تاريخه. كما شكل المؤتمر العام لجنة لصياغة البيان الختامي للمؤتمر برئاسة الأخ أحمد صباح، الذي سنطلب منه بعد قليل تلاوة هذا البيان أمامكم. كما نود الإشارة إلى أن المؤتمر قد انتخب لجنة الإشراف على الانتخابات من بين أعضائه برئاسة الأخ وائل اللافي، وقد قامت هذه اللجنة بمجهود عظيم لإتمام العملية الانتخابية بكافة مراحلها بنجاح. لقد شكل أيضا المؤتمر لجنة رقابة على الانتخابات من قبل مجموعة من القضاة الفلسطينيين الذين يتسمون بالشفافية والمصداقية برئاسة الأخ القاضي محمد الحاج قادم. شكرا لهم جميعا، فلولا جهودهم لما كنا قد تمكنا من أتمام أعمال هذا المؤتمر بنجاح، الذي سنتلو عليكم لاحقا نتائج أعمال هذا المؤتمر. نطلب الأخ أحمد صباح القدوم لقراءة نص البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر بالبداية زملائي وزميلاتي في لجنة الصياغة مع حفظ الأرقام تمام خضر، حسين شباني، أنور حمام، أحمد رمضان، محمد أبو حميد، بسام عبد ربو، عبد الله صيام، موفق مطر، وخليل كراج الرفاعي كسكرتاريا للجنة الصياغة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. انعقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في الفترة الواقعة بين 14 إلى 16 أيار مايو 2026، وبالتزامن بين رام الله وغزة وبيروت والقاهرة، تحت شعار انطلاقة متجددة، صمود، حرية، استقلال. وفي الذكرى 78 للنكبة المستمرة لشعبنا، مؤكدا صموده وتجذره في أرضه وتمسكه بحق العودة، لتبقى هذه الذكرى امتحان لمصداقية المجتمع الدولي، وأن حقوقنا ثابتة لا تسقط بالتقادم. ووقف المؤتمر ترحما واستذكارا لأرواح شهدائنا كافة وروح الشهيد المؤسس ياسر عرفات ورفاق دربه. وانتخب المؤتمر في مستهل أعماله الرئيس محمود عباس رئيسا للحركة مجددا وبالإجماع ثقة الحركة بقيادته، كما اتخذ عديد القرارات الداخلية وأهمها تعزيز دور ومشاركة المرأة والشبيبة بتمثيل حقيقي في صنع القرار. كما انتخب المؤتمر لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين. أكد المؤتمر بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض على شعبنا تحديات وجودية جراء استمرار حصار وتهويد القدس العاصمة وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة واحتلال القسم الأكبر من قطاعنا الحبيب ومنع تدفق المساعدات والتنصل من وقف العدوان وتعطيل التعافي وإعادة الإعمار، وكذلك الأمر الاستمرار باحتلال مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس وتهجير سكانها واستشراء الاستيطان وارتفاع وتيرة الإرهاب المنظم لقطعان المستوطنين بحماية ومشاركة جيش الاحتلال، إضافة للتنكيل بأسرانا البواسل ومنع الزيارات واستشهاد العديد من الأسرى جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسن قانون الإعدام العنصري بحقهم ومنع عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا والاستيلاء وتدمير مقريها في القدس وغزة، والاستمرار بقرصنة أموالنا ونشر مئات الحواجز والبوابات على مداخل مدننا وقرانا ومخيماتنا. ومع استمرار حكومة الاحتلال بمحاولة الحسم العسكري وفرض التهجير على شعبنا، فإن المؤتمر يؤكد إصرار حركة فتح على قيادة شعبها لمقاومة الاحتلال وإجراءاته وعدوانه واستيطانه وتوجيه جل نضالنا الوطني دوما نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتجسيد استقلالها على الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لحقنا التاريخي والقانوني في أرضنا وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. من هنا فإن المؤتمر العام الثامن لحركة فتح يؤكد على أن تحركنا الوطني والإقليمي والدولي يستند إلى الثوابت التالية. أولا، إن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة هي الإنجاز السياسي الأهم لشعبنا منذ النكبة. فلا حقوق دون تمثيل معترف به، وبها تعزز حضورنا الوطني، وبها حصدنا الاعتراف العربي والإسلامي والدولي. تطوير أدائها حق وواجب، والتشكيك بها أو القفز عنها جريمة لن تتهاون حركة فتح في مقاومته. وأن الوحدة الوطنية تتحقق فقط في منظمة التحرير الفلسطينية ولا على قاعدة الالتزام بشرعيتها وبقرارات مجالسها الوطنية المتعاقبة، وكذلك الأمر التزاماتها الدولية، وعلى أساس وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة بقانون واحد وتعددية سياسية ونقابية يكفلها القانون وسلاح شرعي واحد. وتتوجه حركة فتح نحو انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم للاستمرار بالعملية الديمقراطية الوطنية، وبعدها للانتخابات العامة. وتؤكد حركة فتح على وحدة الشعب العربي الفلسطيني في الداخل والخارج، وتتوجه لتعزيز وتكثيف عملها في الشتات وإيلاء الاهتمام الأكبر لأهلنا في المخيمات في الدول في الوطن وفي الدول المضيفة، وتوثيق العمل التكاملي لجالياتنا في أوروبا والأمريكيتين وأستراليا ضمن عمل مشترك بين السفارات وأقاليم الحركة وتنظيم الجاليات لزيادة فعالية تحركنا في المجتمع الدولي نصرة ودعما لقضيتنا العادلة. ثانيا، تبقى القدس درة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتتعهد حركة فتح بالاستمرار ببذل كل جهد ممكن وطنيا ودوليا لدعم صمود أهلها ومقاومة الحصار المفروض عليها وأسرلة التعليم بها وتدنيس المقدسات، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وتكثيف اتصالاتنا العربية والإسلامية لتتحمل الأمتين مسؤولياتها تجاه المدينة المقدسة. وتؤكد فتح بهذا الصدد تمسكها بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في العاصمة. ثالثا، تبقى غزة رحم الثورة ومخزونها الوطني الدائم وما تحملته من حرب إبادة جماعية، ولا تزال تشكل وصمة عار للإنسانية جمعاء. ومع استمرار العدوان وإغلاق المعابر واحتلال القسم الأكبر منها، فإن حركة فتح تؤكد مرة أخرى أنه لا دولة دون غزة ولا دولة في غزة، التي تبقى جزءا أصيلا من أرض دولتنا، وأن أي إجراء إداري دولي يجب أن يحفظ وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وتدفق المساعدات والبدء بالتعافي وإعادة الإعمار والارتباط بشكل واضح بالحكومة الفلسطينية التي يجب أن يتاح لها ممارسة مسؤولياتها في غزة كافة. وأن المؤتمر العام للحركة يوجه اللجنة المركزية لبذل كل جهد ممكن لإيلاء غزة وكادر فتح بها الأولوية القصوى. رابعا، لقد التزمت حركة فتح بالاستمرار ببناء مؤسسات الدولة رغم الحصار السياسي والمالي، وتطالب حركة فتح الحكومة وتوجهها من أجل إتاحة الإمكانات الممكنة لدعم الصمود على الأرض ومقاومة الاستيطان. ونتوجه لأمتنا العربية للإيفاء بالتزاماتها بتوفير شبكة الأمان المالية العربية المعتمدة في قرارات القمم العربية. ومن جانبنا، فإن حركة فتح جادة بتنفيذ كل الإجراءات الإصلاحية الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لشعبنا من خلال الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة. خامساً، لقد التزمت حركة فتح بانتهاج المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال وتوسيع الاستيطان وازدياد الاعتداءات المسلحة لعصابات المستوطنين، وإذ يؤكد المؤتمر على هذه السياسة فإنه يوجه اللجنة المركزية لدعم مشاركة الكوادر الحركية الميدانية كافة في أنشطة وفعاليات المقاومة الشعبية السلمية ودعم لجان الحماية في القرى المهددة والتنسيق مع باقي القوى الوطنية والفعاليات المحلية لتكوين شبكة منظمة للدفاع عن الأرض والأهل والبيت في كل موقع. إنها معركة وجودية للدفاع عن نفس وفتح تبقى في طليعتها. سادساً، إن المخيم وجموع اللاجئين شاهد حي على استمرار النكبة، وشاهد أيضاً على عجز المجتمع الدولي عن تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وعلى قرار 302 الصادر عنها عام 1949 بإنشاء الأونروا، وجددت ولاياتها دوريا، والتي تتعرض اليوم لحرب احتلالية تستهدف حق العودة وإلغاء تلك القرارات. وقصفت ودمرت مخيمات، وأجبر أهلها على النزوح، وسنت قوانين ظالمة لتجريم عمل الوكالة، واحتلت ودمرت مقراتها بالقدس وغزة، واستمرت باحتلال مخيمات الشمال. وهناك تردد واضح عند بعض المانحين بعدم إيفاء التزاماتهم تجاه وكالة الغوث. من هنا فإن مؤتمر حركة فتح يؤكد على أن الاحتلال يفتقر للشرعية لإلغاء الوكالة، وهو يعتدي اليوم على الشرعية الدولية، ويحاول شطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض. ونحن نؤكد بأنه لا يمكن استبدال الأونروا. لذا فإن حركة فتح ستستمر ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل تجاه الأشقاء والأصدقاء للحفاظ على ولاية وعمل وبرامج الأونروا، وتكثف من اتصالاتها لحشد الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة. سابعا، إن قضية الأسرى تهم كل بيت فلسطيني، فقد سجلت حوالي 1,000,000 حالة اعتقال منذ احتلال عام 1967، استشهد منهم مئات، واحتجزت جثامين مئات أخرى في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال. ولكن سجون الاحتلال تحولت أيضا إلى مدارس وجامعات، حيث صمد بها أسرانا وكسروا هيبة الجلاد. ولكن إجراءات التنكيل والتعذيب والتجويع والحرمان قد وصلت مؤخرا حدودا تمتهن الكرامة الإنسانية من خلال الإهمال الطبي ومنع الزيارات والاختفاء القسري وسن قانون الإعدام العنصري وشرعنة التعذيب بشكل علني فاضح، مما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف، مما يمثل أيضا إمعانا بارتكاب جرائم حرب. على المجتمع الدولي أيضا تحميل حكومة الاحتلال ما يجري للأسرى، ومنعها لعمل المنظمات الدولية الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. لذا فإن حركة فتح تعتبر العمل على إطلاق سراحهم مهمة وطنية مقدسة، ورعاية أسرهم وأسر شهدائنا واجب التنفيذ، وتعمل الحركة على إنهاء أي قضية عالقة بهذا الخصوص. ويتوجه المؤتمر بتحية إكبار واعتزاز لأسرانا كافة، وخاصة الأخ القائد مروان البرغوثي، وكذلك بالتحية والإكبار لعائلات شهدائنا وأسرانا البواسل. ثامنا، إننا جزء لا يتجزأ من أمتنا العربية، وقضية فلسطين تبقى القضية المركزية للأمة، وتحرص حركة فتح أن تكون دوما على علاقة وتواصل وتنسيق مستمر مع كافة الأشقاء، ونؤكد على احترامنا للسيادة الوطنية لدولنا العربية الشقيقة كافة، ونحن لا ولن نتدخل في شؤون الداخلية للغير، ولا نريد لأحد أن يتدخل بشؤوننا. نطالب دوما بالحفاظ على الأمن القومي العربي، وندين أي اعتداء خارجي على أي دولة شقيقة، وندعو الأشقاء للإيفاء بالتزاماتهم تجاهنا تطبيقا لقرارات القمم العربية. ونتوجه بالتقدير والاحترام للأشقاء كافة، وخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفهما الرافض لتهجير شعبنا. والتقدير موصول للأشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدعمهما المستمر لشعبنا في المحافل الدولية، والتقدير والشكر موصولين للدول والشعوب الإسلامية كافة. تاسعا، لقد أصبحت فلسطين والتضامن مع شعبنا معيارا لإنسانية العالم، وعمت المظاهرات عواصم وساحات وجامعات العالم، مما زاد من عزلة الاحتلال وسياساته، وعزز حضورنا واعتراف العالم بحقوقنا ودولتنا. وكان للجهد الذي بذلته المملكة العربية السعودية وفرنسا، والذي نتج عنه إعلان نيويورك، أكبر الأثر بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين، والتي نعمل على تحويلها لإجراءات ملموسة ضد الاحتلال لوقف عدوانه واحتلاله واستيطانه. ويستمر بهذا الخصوص حراكنا السياسي والدبلوماسي والقانوني في ملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الدولية، ونشير بهذا الخصوص إلى أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال، كما نسعى لحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ هذه الخطوة التي تعزز السلام العادل والشامل. إن مؤتمر حركة فتح يتوجه بالتقدير والعرفان للأصدقاء في العالم، حكومات وبرلمانات وأحزاب ونقابات وجامعات ومنظمات المجتمع الدولي، على موقفهم المبدئي المستمر في نصرة شعبنا. عاشرا، يتوجه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح بشكر خاص لدولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، رئيس الاشتراكية الدولية على رسالته للمؤتمر، وعلى موقف بلاده المؤيد والمتقدم في نصرة شعبنا، وعلى موقف الاشتراكية الدولية وأحزابها بدعمهم لحقوقنا الوطنية الثابتة. والشكر موصول للأصدقاء في جنوب إفريقيا وباقي الدول في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. 11، إن حركة فتح قائدة المشروع الوطني الفلسطيني، ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية تبقى مؤمنة بالسلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا الفلسطينية، وبما يضمن حقوق شعبنا الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف. ونبقى على تواصل وتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، وهذا يتطلب تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب في الضم الزاحف، وبناء المستوطنات وتسليح وحماية اعتداءات المستوطنين وحصار السلطة الوطنية سياسيا وماليا. ونسعى أيضا لتطبيق القرار 2803 الصادر بال 2025 بشأن غزة وباقي القرارات ذات الصلة، وخاصة القرار 2334 على 2016 ليكون ماثلا لدى الجميع لوقف الاستيطان. وفي هذا المجال نجدد شكرنا الجزيل للأشقاء في جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، وإلى الجمهورية اللبنانية بقيادة الرئيس جوزيف عون على التسهيلات التي قدموها لانعقاد هذا المؤتمر ونجاح أعماله. يا جماهير شعبنا، مهما اشتدت الصعاب وعظمت التحديات وازدادت شراسة المحتل، إلا أننا باقون صامدون مرابطون في أرضنا، وحكومة الاحتلال الفاشية ليست قضاءنا وقدرنا، فستزول ويزول الاحتلال وتبقى حركة فتح في مقدمة شعبها، وفية للشهداء، وفية للأسرى، وفية للجرحى، وفية لذوي الإعاقة، على طريق القادة الشهداء المؤسسين، حتى يرفع شبل أو زهرة من فلسطين علمنا على أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس، كما كان يردد الرئيس الشهيد أبو عمار، وعلى طريقه يستمر الرئيس محمود عباس حتى إنجاز الاستقلال الوطني في دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمة القدس الشرقية. والسلام عليكم ورحمة الله. المجد للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء للجرحى، وإنها لثورة حتى النصر. شكرا.
1: شكرا أخي الدكتور أحمد، واسمحوا لي أن أعطي الكلمة للأخ منير ليعطيكم صورة عن التحضيرات التي تمت قبل انعقاد هذا المؤتمر.
2: مساء الخير للجميع. اولا احيي حركة فتح وابارك لها هذا العرس الديمقراطي بانتخاب وتجديد الشرعية للأخوة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري الذي تم أعماله يوم أمس. بداية، منذ أن صدر القرار في بداية شهر شباط بالإعداد وإعلان موعد وتاريخ انعقاد هذا المؤتمر، باشرت اللجان الفنية والإدارية واللوجستية في إعداد الخطة اللازمة لإنجاح أعمال هذا المؤتمر. بلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595 عضوا، شارك حوالي 95% من الأعضاء في هذا المؤتمر. وعلى مدار 3 أيام تم عقد المؤتمر في 4 ساحات بحدود 1600 عضو في رام الله، 400 في غزة، و400 في القاهرة، و160 في بيروت. المؤتمر على مدار 3 أيام تم تشكيل حوالي 21 لجنة فنية وإدارية لخدمة هذا المؤتمر، والنتائج التي تحصلنا عليها هي كانت ثمرة هذا العمل الإداري والفني والتنظيم الذي قادته هذه اللجان. طبعا كان هناك اللجنة اللوجستية الفنية التي تشكلت من أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري والفنيين والإداريين. المؤتمر أنهى أعماله يوم أمس بانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري. شارك في العملية 3 مستويات من الفنيين. أولا المعلمين، وأشكر وزارة التربية والتعليم وأشكر المعلمين الذين قدموا نموذجا رائعا في رام الله وغزة والقاهرة، الذين شاركوا في عملية الفرز. حوالي 350 معلم في رام الله وغزة والقاهرة شاركوا في العملية. الانتخابات تمت بالطريقة الورقية الكاملة، بمعنى الاقتراع والفرز تم بطريقة يدوية ورقية. تم تشكيل لجنة الانتخابات وقوامها 31 عضوا انتخبها المؤتمر برئاسة الأستاذ وائل لافي، وثلاثة أعضاء في غزة، وثلاثة أعضاء في القاهرة، وثلاثة أعضاء في بيروت. أي بمعنى أن لجنة الانتخابات شكلت على هذا المستوى. هيئة رئاسة المؤتمر التي شكلت أيضا شكلت بذات الطريقة، أن هناك الأخ صخر بسيس رئيس المؤتمر، الأستاذة منى الخليلي، والأستاذ إبراهيم خريشة في رام الله، والمقرر وسيم الجمال. أيضا في بيروت كان لدينا رئيس مؤتمر ومقرر، ورئيس مؤتمر في القاهرة، ورئيس مؤتمر في غزة. إذن كان التناغم ما بين الأربع ساحات هو تناغم متكامل، كانت العمليات تتم بالتزامن في كل هذا العمل. بالإضافة إلى ذلك، عندما بدأنا بعملية التحضير للانتخابات كان هناك ثلاثة أسئلة: هل نجري انتخابات إلكترونية كاملة، أم نجري انتخابات إلكترونية نصف إلكترونية ورقية، أو نجري الانتخابات بالشكل الورقي؟ وهذا ما تم اعتماده على مستوى لجنة التحضيرية ولجنة الانتخابات وهيئة رئاسة المؤتمر، وأقر النظام الورقي الكامل. ثلاث مستويات تم العمل معها فيما يتعلق بالترشح، ثم الاقتراع، ثم الفرز، ثم إعلان النتائج الذي سنسمعه بعد قليل. الأهم في هذا الأمر أن الفرز تم أمام ثلاث مستويات. المستوى الأول، أعضاء المؤتمر أنفسهم دخلوا إلى هنا وراقبوا عملية الفرز، ثم لجنة الانتخابات التي أدت القسم. وبالمناسبة جميع المعلمين في هذه القاعة حضورا أدوا القسم للحفاظ على السرية والنزاهة والحيادية. كل العاملين الإداريين أدوا القسم ذات القسم، وكل لجنة الانتخابات أدت ذات القسم. وبالتالي أقول أن كل من شارك كان له دور كان على أدى اليمين. وهذا العمل بالنسبة لنا هو عمل أخلاقي أولا قبل أن يكون قانوني. ثانيا، لجنة الانتخابات أشرفت على العملية، وكان لدينا 31 عضو لجنة الانتخابات في رام الله. ثم لجنة الإشراف على الانتخابات أو مراقبة الانتخابات برئاسة الدكتور الحاج قاسم ومجموعة من القضاة والشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة. وبالتالي هذه الثلاث مستويات هي التي ساعدت أن نكون على مستوى عالي من الشفافية والنزاهة. رابعا، فيما يتعلق بالانتخابات نفسها، كان هناك لدينا أسئلة كثيرة فيما يتعلق بطريقة الاقتراع. 80 عضو للجنة للمجلس الثوري، و 450 مرشح، 59 مرشح للجنة المركزية، و 18 فائز. هذه العملية أخذت منا جهدا كبيرا، خاصة عندما البعض يسأل لماذا هذا التأخير حتى هذا اليوم. العملية تحتاج إلى جهد عالي جدا. واحد، لدينا 4 مراكز اقتراع، ننتظر أن نتوصل كل مركز من المراكز أن يقدم نتائج أعماله. في رام الله كان لدينا 24 مركز فرز، في بيروت كان لدينا مركزين، وفي غزة 4 مراكز، وفي القاهرة 4 مراكز. أي مجموع المراكز للفرز كانت 34 محطة. الأربعة وثلاثين محطة، 450 مرشح، أي أن العمليات التي تمت تم حوالي 17,000 عملية إدخال يدوي. يعني بمعنى الاسم تردد في 34 محطة، 450 اسم يجب أن نجمع أصواتهم. مجموع هذه الأرقام فاق 17,000 عملية إدخال يدوي، وهذا ما أدى إلى أن ننتظر حتى مساء أمس ليلا حتى انتهينا من هذه الأرقام. كل ما لدينا يمكن أن نقوله سينشر لاحقا بكتيب صغير خاص بكل هذه العمليات: اللجان، أعضاء المؤتمر، العاملين، الفنيين، الإداريين، طريقة الاقتراع، طريقة الفرز.
3: اختتمت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبشراكة مع مؤسسة تشيستي مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة في مخيم الديشة
2: المسيرة الحركية. وبالتوفيق للجميع، وتحياتي لكم.
3: اختتمت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبشراكة مع مؤسسة تشيستي
1: نعطي الكلمة الآن للأخ وائل رئيس لجنة الانتخابات لاستكمال.
3: تمت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالشراكة مع مؤسسة جيزفي مشروع تحسين إدارة النفايات.
4: سيد الرئيس، رئيس الهيئة، أود بداية أن أشكر كل القائمين على إعداد لهذا المؤتمر، مؤتمر حركة فتح الثامن، كان ناجحا بكل المقاييس. أشكر الأخ منير سلامي على كل الإجراءات الاستباقية التي قام بها ومساعدتنا في عملية الاقتراع وعملية
3: اختتمت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالشراكة مع مؤسسة جيس في مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة في مخيم الديشة،
4: وبالإمكان أن يشارك في
3: وبدأت الفعالية
4: مثل هكذا فريق، كنا عبارة عن 31 شخص منتخب من المؤتمر.
3: وبدأت الفعالية بجولة في مخيم الدهيشة، ثم توجه المدعوون إلى قاعة الفينيق حيث أقيمت هذه الفعالية، ثم توجه المدعوون إلى
4: المرشحين حسب الشروط، وكان لدينا لجنة للتفريغ وإعداد السجلات النهائية للناخبين. وهذه عملية ليست بالسهلة، يعني من المعروف بأن هناك أخطاء بشرية فيما يتعلق بإدخال أسماء الناخبين.
3: ثم توجه المدعوون إلى قاعة الفينيق حيث اختتمت
4: الاقتراع، ونحن نحاول تعديل بعض الأسماء.
3: وبدأت الفعالية بجولة في مخيم الدهيشة، ثم توجه المدعوون إلى قاعة الفينيق حيث أقيمت هذه
4: صباح
3: ثم توجه
4: الجمعة
3: أولى في مخيم الدهيشة، ثم توجه المدعوون إلى قاعة الفينيق حيث أقيمت هذه الفعالية
4: بالنسبة لنا.
3: ثم توجه المدعو في مخيم الدهيشة، ثم توجه
4: على مدى 48 ساعة عمل الفريق معنا على مدى 48 ساعة دون توقف ودون نوم. فيهم سيدات أحييهن من هنا، وفيهم زملاء وإخوة وطواقم وسكرتارية وفنية. عملية الاقتراع
3: في مخيم الدهيشة، ثم توجه المدعوون إلى قاعة الفينيق حيث اختتمت هذه الفعالية بكلمات من المشاركين وتكريم كل من عمل ودعمه.
4: أشخاص يقومون بقراءة ورقة الاقتراع، وعلى هذا الشخص يوجد رقيب عليه، وهناك شخصين يقومان بتسجيل الصوت للناخب للمرشح
3: في مخيم الدهيشة
4: على دفترين مختلفين، وهناك شخصين يقوموا بمراقبة الذي يقوم بالتسجيل، وهناك نحن لجنة الانتخابات نشرف إشرافا إداريا ورقابة إدارية على الإجراءات، وهناك لجنة مشكلة من المؤتمر ومنحها الثقة المؤتمر، وهي لجنة السادة القضاة المشكلة بالإشراف على عملية الفرز والاقتراع. ومن ثم يتم تجميع هذه المخرجات في كل محط مركز انتخابي. كان لدينا 8 محطات، كل محطة فيها 3 مراكز فرز. نقوم بتجميع مخرجات كل مركز فرد مجتمعين وتجميعه في أوراق خاصة، ومن ثم نقله إلى الإخوان في السكرتارية إلى إدخال البيانات على الحاسوب، وهي عملية ليست سهلة. ناهيك عن لأول مرة في تاريخ حركة فتح يكون لدينا مؤتمر بأربع ساحات أو 4 مراكز، وهذه فيها صعوبة بالغة، صعوبة في التواصل، صعوبة في التكافؤ في الإمكانيات اللوجستية سواء كان في رام الله أو في غزة. يعني عينينا مع قطاع غزة من قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات وإلى آخره. في مصر كان لدينا مشكلة في القاعة، ونشكر المستوى السياسي على حلها، ولكن كان مكان القاعة أسفل في الكراج أسفل السفارة، وكان هناك صعوبة في الاتصال والتواصل، وفي لبنان كذلك. ومن ثم إرسال أسماء المرشحين والمعلومات الخاصة بهم وتفريغها لدينا والتحقق منها، هذه كلها إجراءات فيها صعوبة ليست سهلة. ومن ثم إرسال لنا مخرجات الإحصاء التي قاموا بها، فهذه الإجراءات التي تمت. صباح اليوم انتهينا من إعداد آخر كشف، وهو كشف المجلس الثوري. سيقوم رئيس المؤتمر الآن بقراءته، وبعد قراءته أنا مستعد لأي أسئلة لديكم. شكرا.
1: شكرا أخ وائل. الآن أخواتي إخوتي، سنقوم بإعلان النتائج الرسمية القابلة للطعن لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وسيكون الطعن متاحا من الساعة 5 مساء اليوم وحتى 24 ساعة لمناقشة هذه الطعون. المكان لتقديم الطعون هو هنا في المبنى الإداري في بجوار هذه القاعة هنا في المقاطعة. فيما يتعلق بنتائج انتخابات اللجنة المركزية فقد نجح الإخوة التالي أسماهم حسب تسلسل الأصوات. الصوت الأول للنجاح بدأ في 1893 صوت، والرقم 18 حصل على 901 صوت. سيتم نشر كافة نتائج الانتخابات للجنة المركزية والمجلس الثوري لاحقا على موقع المؤتمر لكل الإخوة الذين تقدموا في الانتخابات للجنة المركزية 59 و450 أخ الذي تقدموا لانتخابات المجلس الثوري، ليعرف كل أخ تقدم الانتخابات من نتائج الانتخابات بالنسبة له. الإخوة الذين نجحوا في اللجنة المركزية هم أولا الأخ مروان حسين البرغوثي، الثاني هو الأخ ماجد علي محمد فضل، الثالث هو الأخ جبريل محمود محمد الجود، الرابع هو الأخ حسين الشيخ، رقم 5 الأخت ليلى داود محمد غنام، السادس هو الأخ محمود عثمان راغب العلود، الثامن هو الأخ ياسر محمود رضا عباس، التاسع هو الأخ زكريا محمد عبد الرحمن الزبيدي، العاشر هو الأخ تيسير سالم منصور البرديني، الحادي عشر والأخ أحمد محمد سليمان حلس، الأخ الحادي عشر أحمد حسن عواد أبو هولي، الأخ الثاني عشر أحمد محمد سليمان حلس، الثالث عشر عدنان توفيق عدنان عادل توفيق غيث، الرابع عشر والأخ موسى محمود مصطفى أبو زيد، الخامس عشر الأخت الدلال الأخ توفيق محمد حسين الطراوي رقم 7، نعم 15 الأخت دلال عبد الحافظ محمود سلامة، 16 محمد المدني، 17 محمد إبراهيم محمد شتية، 18 إياد صبحي إسماعيل صافي.
4: هذا خربطت حتى
1: أعيدها. أكرر إنه الأخ أحمد أبو هولي رقم 11 والأخ أحمد حلس رقم 12. أما الآن فستتلو الأخت منى الناجحين لعضوية المجلس الثوري للحركة. تفضل يا أخت منى.
5: مساء الخير. نتائج انتخابات المجلس الثوري للمؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. الأخوات أو الأخوة دلال صائب محمد عريقات، فدوى محمد إسماعيل البرغوثي، حسن عثمان حسن فرج، رائد راتب محمود اللوزي، حنان خليل إبراهيم الوزير، خولة داود أحمد قراقع.

0: شريف عبد الكريم حريبات، ياسر محمود علي أبو بكر، هاني يوسف خليل جعارة، عصام عادل عارف القدومي، رمال يوسف سعيد أبو عين، ماهر محمود عامر نمورة، رياض حسن أحمد العنين، موفق محمود عبد الكريم سحويل، أمين عطلة محمد شومان، عايد محمد حسن عوامر، ضياء زكريا شاكر الآغا، إيهاب محمود محمد أبو جزر، عماد فهمي محمد عمر خروات، عبد الفتاح صبحي موسى دولي، لؤي يوسف مسني عبيد، حاتم منسي حاتم محمد عبد القادر عبيد، محمد يوسف محمود الداية، عمار مصطفى أحمد مردي، جمال مصطفى عيسى حويل، ميسون محمود حسن عبيد، حاتم شكري عواد أبو الحسين، سلوى بكر محمد رمضان، يوسف أمجد يوسف فراج، رافع توفيق حسين رواجبي، عبد الستار زهير توفيق عواد، جمال عبد اللطيف صالح الشوبكي، حمدان عثمان حمدان برغوثي، أحمد عوض علي كميل، فخري عصفور عبد الله البرغوثي، جهاد عبد الله محمد المسامي. تفضل أخ إبراهيم.
1: نكمل القائمة. رقم 41 بسام فؤاد زكارني، أريج أحمد مسعود، عمر محمد أبو حاشية، خليل محمود أبو عرام، تيسير محمد نصر الله، زياد مصطفى شعث، ناصر عبد الله أبو بكر، إياد رافع بكر حلس، جمال محمد نزال، علي محمود أبو دياك، عايشة عود الكرد، يوسف علي الحلو، بهاء مصباح بعلوشة، سائد فؤاد أحمد زريقات، أمين أحمد بشير صلاحات، رزان مصطفى هندية، آمنة كامل جبير سليمان، أمل أحمد حسين خليفة، إسماعيل عارف داود عودة، باسل سليمان أمين البزرة، سلوى عايد هديب، أحمد عطا أحمد أبو سلطح، منصور صالح شريم، معتصم جمال أحمد المحيسن، نجاة عمر صادق أبو بكر، زياد طه محمد مطر، أنطون جورج سليمان، عماد خالد يوسف الأغا، محمد عبد الكريم حسن زواهري، محمد عوض توفيق ضمرة، أريج مصطفى محمود أبو بكر، عدنان محمد حسن العبيات، شفيق عبد العاطي التلولي، إياد علي حسن نصر، عصام محمد عبد القادر قاسم، فتحي حسين علي أبو العردات، جهاد علي محمد يوسف، رائد فايز عبد الله مطير، منذر يوسف علي عيد الحايك، ورقم 80 الأخير في القائمة وفاء.

0: عفيف عبد الله البري.
1: أخواتي إخوتي اسمحوا لي،
0: لو سمحتوا لو سمحتوا
1: اسمحوا لي، ونحن ننهي أعمال هذا المؤتمر.
0: خلص معنا فيش داعي لو
1: شكرا لكم.
2: ما زلتم تستمعون إلى تير راديو موال من مدينة بيت لحم فلسطين. كنا معكم في نقل مباشر لوقائع الإعلان عن أسماء الفائزين باللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك أيضا المجلس الثوري للحركة. ودائما نتمنى التوفيق لجميع الفائزين ولمن لم يحالفهم الحظ ربما في المرات القادمة. سنكون معكم مع دقائق الساعة الرابعة مع برنامج حديث البلد، ابقوا معنا.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: المحبة والسلام نرسلها لكافة متابعينا في كل مكان مع إطلالة مسائية جديدة وبرنامج حديث البلد عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. يمسيكم بالخير بالمحبة أينما كنتم وأينما تواجدتم، إن شاء الله دائما كل أخباركم جيدة في ظل ما نعيشه حقيقة هذه الأيام من ظروف صعبة تمر على شعبنا الفلسطيني، لكن المعنويات ما شاء الله عليها عالية وشعبنا الفلسطيني قادر على الاستمرار في رحلة الصمود والبقاء والثبات على هذه الأرض المباركة. اليوم تم الإعلان عن أسماء الفائزين في المؤتمر الثامن لحركة فتح بالنسبة لأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري. كانت الكل بنتظر بالأسماء والكل كان ينتظر من الفائز ومن حالفه الحظ ومن لم يحالفه الحظ، يعني الكل كان يتابع فعاليات هذا المؤتمر وانعكاساتها حقيقة علينا كفلسطينيين في ظل هذه الظروف اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني. كان في حديث كتير من اللي حالف الحظ ومن لم نحالفه الحظ. في آخر الأخبار ربما يتحدثون أن الناجحين عندنا في محافظة بيت لحم بالنسبة للمجلس الثوري الأخت خولة الأزرق والأخ حسن فرج والأخ أنطون سلمان والأخ محمد زواهرة وهو مبعد إلى مصر، والأخ ثوري عدنان عبيات وهو أيضا مبعد إلى جمهورية مصر، فيما حصل اللواء ماجد فرج على المركز الثاني في مركزية حركة فتح في اللجنة المركزية للحركة. بنبارك للفائزين ولمن لم يحالفهم الحظ، نتمنى لهم أن يبقوا دائما في الميدان قريبين من المواطنين، فكل من يريد أن يخدم هذا الشعب يعني سواء كان في منصب أو غير منصب يجب أن يكون دائما قريب من المواطنين، ودائما نتمنى التوفيق للجميع. ربما العالم كله يراقب ما يجري على الأرض الفلسطينية سواء الانتخابات البلدية أو الانتخابات الثورية، وأيضا الحديث ربما عن انتخابات قادمة للمجلس الوطني الفلسطيني. الكل بترقب الإصلاحات وما يدور حقيقة في الشارع الفلسطيني. موضوع البلديات ما زالت وزارة الحكم المحلي تقوم ب يعني قامت يعني حفلات خاصة بالاستلام والتسليم ما بين رؤساء البلديات السابقين والجدد. كل يوم بنسمع عن رؤساء بلديات جدد ويعني بيكونوا متحمسين للانخراط في العمل العام. بنتمنى بالفعل على كل من وصل إلى المجلس البلدي أو القروي أن يضع في حساباته مصالح المواطنين وهموم المواطنين ويستمع إلى المواطن، لأن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي قام بانتخابك، والمواطن بالدرجة الأولى هو اللي بحاجة للمزيد من الخدمات. احنا اليوم نحكي عن أوضاع صعبة للطرق، أوضاع صعبة أيضا لأمور كثيرة بتتعلق في البنية التحتية، بتتعلق في خدمات المياه، خدمات النفايات وما إلى ذلك. إن شاء الله أنها بتكون الأمور جيدة ومتفائلين خير برؤساء البلديات القادمين إنهم يكونوا على قدر المسؤولية، وإن نشاهد بالفعل شيء جميل وهو التغيير، التغيير إلى الأفضل وخدمة للمواطن الفلسطيني. 5 دقائق بعد 5 ساعتنا الآن في استوديوهات موال، 5 دقائق بعد 4 لمن يود أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. اليوم الاثنين 18 من أيار لعام 2026 للميلاد، الأول من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. اليوم بدأت الأيام الأولى من ذي الحجة، والتي تختتم في التاسع بذي الحجة بوقفة عرفة، وفي العاشر منه بعيد الأضحى المبارك. دعينا الله أن يجعل هذه المناسبات وهذه الأيام المباركة أن يجعلها أيام فرج، أيام تسهيل، أيام تغيير لواقعنا كفلسطينيين بنعيش على هذه البقعة من الأرض. اليوم الكل تعبان، والكل اليوم بشعر بالتعب النفسي والتعب الاقتصادي والنسبة كبيرة من البطالة. اليوم نتحدث عن وضع اقتصادية صعبة، لكن شعبنا الفلسطيني قادر على عبور هذه المرحلة بسلام، وإن شاء الله هالأيام القادمة بتكون أيام هدوء وسلام واستقرار في ربوع الوطن الغالي فلسطين. اليوم الكل يبحث عن الأمن والأمان والاستقرار، وهذه ربما أكثر دعوة يدعوها المواطن الفلسطيني، إن هيك نشعر بالأمن بالأمان بالاستقرار على هذه الأرض المقدسة، على هذه الأرض المباركة. ودائما بنقول في هذه الأيام، في هذه الأيام العشر الأولى من ذو الحجة، أكثروا من الدعاء، أكثروا من التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله تكونوا قريبين كمان من الفقراء المحتاجين، الناس اللي بحاجة إن نكون قريبين منهم. أيضا ربما تصريحات ترامب يعني اللي دائما نسمع عنها، دائما بتتحدث عن الحرب، بتتحدث عن الأوضاع يعني التي ستحصل في الوقت القريب. اليوم باكستان أرسلت لأمريكا مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب، حيث قال مصدر باكستاني إن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة، ويعني في وقت بدأ فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. وأضاف المصدر لدى سؤالي عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق وقتا لرأبها، قال ليس لدينا الكثير من الوقت، وأشار إلى أن واشنطن وطهران يواصلان تغيير شروطهما. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. إن شاء الله أنها بتنتي على خير وبعود السلام والاستقرار إلى ربوع الوطن الغالي فلسطين وجميع أرجاء المعمورة. حديث البلد كما عودناكم هو حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول. لاستفساراتكم، طرح قضاياكم، همومكم على الهواء مباشرة، لا تترددوا بالتواصل معنا. أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود مشاركتنا.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم. ربما يعني تسأل المواطنين، في كثير ناس يعني متضايقين كثير حتى من ظروف الحياة ومن ظروف الأيام اللي بيعيش شعبنا الفلسطيني، يعني حتى في ناس يعني بقول لك يعني مش قادرين يمشوا أمورهم الاعتيادية. اليوم بنشاهد وكل المواقع الإخبارية بتنشر في هذه الأثناء أسماء الفائزين بأسماء الفائزين للمجلس الثوري لحركة فتح، وبنسمع كمان في عدة تهاني بتصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل والصديق فياض الدوابشة. فياض، الله يمسيكم بالخير بداية.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: درجات الحرارة ربما فاقت التوقعات، أجواء حارة مغبرة، إلى متى ستستمر هذه الأجواء الحارة فياض؟
3: نعم، بشكل مبدئي زميلنا عثمان الأجواء ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، تحديدا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، ومن ثم تتغير الآية أو تتغير لنقل تفاصيل النشرة الجوية. يتوقع لدينا زميلنا عثمان خلال نهاية الأسبوع تحديدا الجمعة والسبت حالة من عدم الاستقرار الجوي، أمطار خفيفة متفرقة تتركز في المناطق الساحلية، المناطق الساحلية الغربية من بلاد تحديدا أقصى الشمال. الأجواء في المجمل ستكون أيضا حارة نسبيا إلى حارة في أغلب المناطق من البلاد. يتوقع إن شاء الله تعالى بدءا كما أسلفنا تكون لدينا أجواء باردة نسبيا إلى باردة خلال نهاية هذا الأسبوع تحديدا يوم الخميس والجمعة والسبت. يتوقع فيما بعدها زمن عثمان أن يكون لدينا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءا من إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادمين. التفاصيل زمن عثمان ما تزال غير واضحة، هناك لنقل نوع ما من الاختلاط الغريب ما بين فصل الشتاء وفصل الربيع. وجود كتل هوائية هكذا في الوقت الحالي صدقا، يعني كتل هوائية باردة في الوقت الحالي صدقا، يعني هذا مخالف للنمط الربيع عندما نقترب من فصل الصيف. لكن إن شاء الله تعالى يعني هذه ستكون أيضا في هدف أو لنقل هدف صالحنا إن شاء الله تعالى.
0: نعم، يعني الأجواء الباردة ستعود ربما لطيفة اعتبارا من الأربعاء بشكل واضح.
3: نعم، هي سوف تبدأ في بعد مساء يوم الأربعاء، تكون لدينا خلال يوم الخميس تكون لدينا فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق التي تتركز في الشريط الساحلي الفلسطيني الشمالي الغربي، ضغط الشمال لنقول بالتحديد. ستكون لدينا أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية بشكل لافت، وباردة ومعتدلة في أغلب المناطق من البلاد. يوم الجمعة إن شاء الله تعالى تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع بشكل تدريجي مع بقائها أجواء لطيفة بامتياز في أغلب المناطق من البلاد. لربما تستمر ما بعد يوم السبت، لربما تستمر هذه الكتلة حتى يوم الأحد، أو يكون لدينا كتلة أكثر دفئا تؤثر على درجات الحرارة فترفعها بشكل ملحوظ. نعم،
0: نتمنى دائما الأمن والأمان والسلام والاستقرار زميلنا وصديقنا العزيز فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف ألف عافية. شكرا كثير.
3: أي والله، أوقاتكم بكل خير زميلنا عثمان.
0: الله يكون معك. شكرا. دائما تحيات المحبة للجميع، ودائما بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة، وإن شاء الله دائما بتضل أوضاعكم خيرة ونيرة إن شاء الله. هاي الأيام الصعاب الثقال بترحل عن شعبنا الفلسطيني بكل ما تحمله من يعني ذكريات صعبة على الجميع. خلينا نروح لأول اتصال معنا اليوم. ألو، مساء الخير.
4: السلام عليكم أخ عثمان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كل عام وأنت لله أقرب إن شاء الله وعلى طاعتي أدوم.
0: وأنتم بألف ألف خير خالتي من القعقاع.
4: الله يسعدك يا أخ عثمان، يعني هذه أيام الإنسان لازم يستغلها في الطاعات والعبادات. نعم. وزيارة الفقراء وتفقدهم، لأن الأيام هذه أفضل من أيام رمضان.
0: نعم.
4: وليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، لأن الأيام هذه فيها يوم عرفة، ويوم عرفة تكثير من السيئات سنة ماضية وسنة قادمة، شوف رب العالمين شو بدلل فينا.
5: نعم.
4: يعني كيف يعني السنة القادمة لسه بغفر لنا ذنوبنا قبل ما نسويها. يعني الإنسان يستغل هاللحظات هذه، هذه أيام يعني كثير كثير فضيلة، يعني يستغلها، يستغلها الواحد ما يضيعهاش يعني في الحكي الفاضي وفي الأشياء اللي ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يعني حاول خليها كلها عبادات، يعني لأنه هذا موسم، الله أعلم الموسم الجاي نكون موجودين ما نكون موجودين. يعني إن شاء الله أن رب العالمين يعيد هالأيام يا الله على أمتنا وشعبنا الفلسطيني بكل خير إن شاء الله، وربنا يحرر أوطاننا يا الله ويحفظ شعبنا بحفظه الذي لا يرام عينه التي لا تنام.
5: آمين.
4: وربنا يتقبل منك يا أبو قصي ويحفظك إن شاء الله.
5: الله يحفظك يا خالتي، شكرا عليك. شكرا كثير، الله يكون معك يا رب، شكرا كثير.
0: وما أجملها من كلمات، ونحن نعيش هذه الأيام المباركة على أمل أن يمن الله على شعبنا بالأمن والأمان والسلام. في آخر تصريحات ترامب، اعتبر ترامب أن الإيرانيين يتوقعون يعني أن يكون في رد أمريكي كبير عليهم، وقال أن الإيرانيين أيضا حابين ويطوقون بشدة لتوقيع اتفاق مع ترامب ينهي الحرب التي تفجرت في 28 من شباط الماضي. وأضاف ترامب في مقابلة مع مجلة أمريكية أن الإيرانيين يصرخون من أثار الحرب وفق تعبيره، كما أشار إلى أن إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود، في إشارة إلى تغيير مواقفها وشروطها. وأعلنت إيران بوقت سابق اليوم أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، مضيفة أن الاتصالات ما زالت مستمرة عبر باكستان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كما أعلن أمس تم نقل مخاوفنا إلى الجانب الأمريكي، كما أضاف أن التواصل ما زال مستمرا عبر الوسيط الباكستاني. كل بتابع في هذه الحرب ستعود أو لا تعود، لكن إن شاء الله أنها ما بتعود على شعبنا ولا على شعوب المنطقة، لأن لا أحد يريد الحرب. نرسل بتحيات المحبة للصديق أبو علي اللي بيتابعنا من الأردن، الله يسعد مساك بالخير والمحبة أبو علي، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل، ودائما بنقول الله يغير هالحال إلى الأفضل إن شاء الله تعالى. يعني بيقول لي حتى شعوب المنطقة كلها تعبت، يعني شعوب المنطقة كلها اليوم تشعر بالضيق، سواء الضيق الاقتصادي، الضيق السياسي، الضيق الأمني. اليوم معظم شعوب المنطقة تريد إنها يعني تشعر بالسلام والاستقرار، ونحن نعيش هذه الأيام الصعبة بشكل

0: موضوع آخر، موضوع الجرحى وموضوع أيضا أهالي الشهداء والأسرى الذين يتحدثون عن الرواتب، الرواتب المقطوعة منذ فترة. الكل يتساءل متى ستعود الرواتب من جديد. هناك اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله من قبل عدد من الجرحى الذين يطالبون الجهات الرسمية بإعادة رواتبهم إليهم، عمل أي شيء من أجل إعادة الراتب من جديد، مع العلم أن يعني منذ فترة الكل يعلم أن رواتب الأسرى وذوي الشهداء والجرحى متوقفة، والكل يتساءل إلى متى ستعود هذه الرواتب من جديد. اعتصام وخيمة أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بإعادة الرواتب من جديد. اسمحوا لي أن نرحب هذا المساء بالأخ والصديق الأستاذ رأفت عبيات، أحد الجرحى المعتصمين في رام الله. أخي رأفت، الله يمسيكم بالخير بداية.
1: أسعد الله مساءك أخوي أبو قصي وجميع المستمعين.
0: نعم، أنتم معتصمين في رام الله، تحدثنا عن هذا الاعتصام وعن سبب هذا الاعتصام.
1: أولا مساء الخير لك ولجميع شعبنا الفلسطيني. إحنا قررنا في الاعتصام في مدينة رام الله بعدما أن تقطعت فينا كل السبل أخوي أبو قصي.
0: نعم،
1: بداية أنا بحب أحكي أنه يعني جرحى الثورة الفلسطينية وأسر الشهداء والأسرى كانوا وما زالوا هم العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني، ولم يكونوا يوما ملفا اجتماعيا أو إداريا هامشيا، بل قضية وطنية كفلها القانون الفلسطيني وحمتها مبادئ القانون الدولي الإنساني.
0: نعم.
1: فإحنا عندما قطعت رواتبنا بشهر 11/2021 كما باقي الموظفين في الدولة الفلسطينية، لم نتذمر يوما عندما بدأنا نتقاضى 60 و70%، حالنا كحال جميع مواطنين الشعب الفلسطيني وخاصة الموظفين، لم نتذمر يوما. ولكن قبل 10 شهور قطعت رواتبنا بالكامل، وكان آخر جزء من الراتب في شهر 12 لبعض أمهات الشهداء والأسرى والجرحى 250 شيكل، وبعد شهر 12 قطعت الرواتب كاملة. فقررنا أنه إحنا نوصل صوتنا بعدما قرر الجرحى أن يعمل وقفات احتجاجية في كل المحافظات حتى يصل الصوت، ولكن للأسف لم يصل صوتنا.
0: نعم، يعني نفهم من كلامك أن الاعتصامكم صار لكم يوم، هل تواصل أحد معكم من المسؤولين؟ كان في أي وعودات أستاذ رأفت؟
1: اعتصامنا اليوم السادس والليلة السابعة. احنا بنبات على أرصفة وأرقة شوارع رام الله أمام مجلس الوزراء.
0: نعم.
1: لكن للأسف الشديد لم يتواصل معنا أي أحد بشكل رسمي. زارنا بعد الإخوة من الأسرى المحررين أثناء المؤتمر الثامن لحركة فتح، وهذا كل ما جرى. ونتمنى أن يكون هناك زيارات للأسرى المعتصمين على أرصفة الشوارع.
0: نعم.
1: في الأيام اللي أنت كنت تحكي عنها قبل شوي أنت والراصد للأحوال الجوي.
0: نعم أستاذ رأفت، يعني عندما نتحدث عن قطع رواتب الأسرى الجرحى ذوي الشهداء، وأنت تعرف ربما الواقع، يعني هل تتوقع أن يكون في حل آخر، أي حل آخر من أجل إعادة هذا الراتب اللي ربما بعيل أو يعيل هو بالأصل عائلة بأكملها هذا الراتب؟
1: أخوي أبو قصي، تعرف إحنا كجرحى يعني في عنا عائلات، في عنا أطفال، في عنا مستلزمات، وفي عنا مستحقات، وفي عنا واجبات. تعرف يعني أقل واحد عنا في عنده عائلة مكونة من 4 أو 5 أشخاص، وفي عائلات مكونة من 11 شخص.
0: نعم.
1: فإحنا كنا يعني كان الركيزة الأولى، وإحنا ما تعرف لما بيكون في عندك جريح انتفاضة مبتور القدمين أو جريح انتفاضة على كرسي متحرك أو جريح انتفاضة راحت عينه أو أمعاءه، فما في أي مصدر دخل إلا الراتب. بعدين أخوي أبو قصي أنا نعم. بحب أبين لك وللإخوة المستمعين إنه إحنا يعني لما بنحكي راتب فالناس تقول إنه إحنا بنأخذ راتب كامل، لا، إحنا بنأخذ إشي اسمه مخصص أسر الشهداء والجرحى. هذا المخصص اللي إحنا من القضاء هو الحد الأدنى للأجور، حتى لم يصل إلى الحد الأدنى من الأجور. الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة الفلسطينية 1880 شيكل. إحنا الحد الأساسي يعني الراتب الأساسي المخصص الأساسي اللي إحنا من القضاء بالنسبة لنسبة العجل اللي بيكون عند الجريح 100% هي 1400 شيكل.
0: نعم. يعني
1: فهذا في هذا المخصص لا يعيل إلى كيف، وخاصة وإحنا مقبلين الآن على أيام فضيلة وعلى عيد الأضحى المبارك، وإحنا أساسا بنعاني جراء نقص وعدم استكمال المخصص، فكيف لما قطعت رواتبنا إلها ما يقارب 10 شهور.
0: نعم. أستاذ رافت، هل ستستمرون في هذا الإضراب ويعني الاعتكاف على الشوارع حتى تلبية مطالبكم يعني، ولا يعني لموعد محدد؟ وهل انضم إليكم غير العدد الموجود، هل انضم إليكم فئات أخرى من ذوي الشهداء ذوي الأسرى؟
1: هناك مجموعة من الجرحى يتبادلون، يعني يتبادلون المبيت على الأرض، فبتعرف إنه وضع الجرحى.
0: نعم.
1: ولا نقبل على أنفسنا إحنا كجرحى أو أسرى إنه أم الأسير أو أم الشهيد أو زوجة الشهيد إنه تنام على أرصفة الشوارع. فإحنا قررنا إنه مجموعة من الأشخاص من الجرحى وذوي الشهداء القادرين على المبيت بالرغم من أوضاعهم الصحية إنهم يظلوا هم متواجدين على الدوار مقابل رئاسة مجلس الوزراء. فإحنا يوم يوم بيزيد العدد عنا، يوم يوم بيجي عنا ناس كثير، والناس اللي في الشوارع حتى بيسألونا ليش الاعتصام. فالناس حتى ما بتعرف، وللأسف الشديد أخوي أبو قصاي بحب أحكي لك إنه إحنا بلغنا جميع الصحافة في هذا الموضوع، الصحفيين المختصين.
0: نعم.
1: أصحاب السلطة الرابعة، لكن للأسف الشديد الكل يقول أنا ما بقدر. ليش ما بقدر؟ هاي إحنا نقطة إحنا عتبانين فيها على من على اللي لازم يكون فيه إلهم واجب في الحضور وإظهار المعاناة الذي يعاني منها الأسرى والجرحى والشهداء.
0: نعم. يعني نتمنى بالفعل أن صوتكم يصل وأن هاي القضية تنتهي وينتهي هذا الاعتصام. الأستاذ رأفت عبيات أحد الجرحى المعتصمين في رام الله، يعطيكم ألف عافية، ونتمنى أن نسمع أخبار في القريب العاجل عن عودة مخصصاتكم إليكم إن شاء الله.
1: يزيدك ألف عافية أخوي أبو قصي، بارك الله فيك.
0: شكرا كثير. إذن هذا بالنسبة لموضوع الرواتب ذوي الجرحى ذوي الشهداء الجرحى. يعني هذا الموضوع موضوعه يعني مستهل، موضوع مهم جدا، وموضوع ربما يعني أكثر من مرة بتصلوا بينا الشباب الأخوات، الكل بسأل عن هذا الموضوع بشكل كبير، وين إحنا، وين رواتبنا، وين مخصصاتنا، وين الأمور بتدور فينا. فإن شاء الله أن هاي الفترة إنها بتكون فترة خير على الجميع، وإن شاء الله إنها بيتم الاستجابة لمطالب هؤلاء المعتصمين بأسرع وقت ممكن، حتى ما نشاهد حد ينام على الطريق ولا أحد يطالب بأبسط حقوقه في هذا الوطن. أمل شريف، السلام عليكم من بوسطن أمريكا، دمتم ودام كل خير في وطننا الحبيب، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا كثير أخت أمل. اللهم فك عنا وعنكم قيد المعتدي. شكرا كثير. نادي حسن، يسعد مساك دائما وأبدا. بنمسي على صديقنا أبو أيوب اللي بتابعنا كمان من الأردن، يسعد مساك أبو أيوب، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. يعني هنا بنتمنى من كل شخص أخوان عند قضية عند شيء إنه يتواصل معنا، لأن في كثير مواطنين بلومونا ليش أنتم ما بتتابعوا القضية الفلانية، ليش ما بتتابعوا الموضوع الفلاني، مع العلم إن هذا البرنامج يعني إحنا بنحاول من خلاله أن ننقل صوت المواطن بالدرجة الأولى. المواطن هو الوحيد اللي بقدر يعبر عن مشكلته، بقدر يعبر عن اللي بصير معه وين تتجه الأمور. ربما اليوم في غضب كما علمت من أحد السائقين، كان في غضب عن الحملة اللي بتقوم بها شرطة المرور في محافظة بيت لحم بالتدقيق على الخطوط ومنع السيارات الطلبات الخاصة من العمل ومزاحمة سيارات السرفيس، وكذلك العكس يعني. فكان في ضغط كثير، وكانوا اليوم تحدثوا معنا أكثر من شخص ما فهمنا شو المطالب الحقيقية اللي بيطالب بها هؤلاء السائقين حقيقة. هل بيطالبوا إن يتم دمج الطلبات والسرفيس مع بعض ويصيروا يعمل، واللي بده يعمل طلبات يعمل، واللي بده يعمل على الخط يعمل، شو الممكن شو الطلب اللي بيطالبوا فيه؟ حقيقة أنا يعني حكيت لهم يعني أي شيء مخالف للقانون ما حد برضى عنه، يعني حتى لو كانت الظروف صعبة، حتى كان لو كانت الظروف سيئة، حتى لو شعبنا الفلسطيني بيعيش في ظروف اقتصادية مش طبيعية، لكن في عنا يا أخوان شيء اسمه القانون، والجميع يجب أن يكونوا تحت القانون، لأن القانون ينصف الجميع. فهذا الموضوع بالتحديد يعني ما بنقدر نحكي مع أي جهة ما دام الصورة بتتعلق بهذا الموضوع. خلينا نروح للاتصال. ألو مساء الخير.
2: الله يسعد مساء أخوي عثمان، كيف حالك؟
0: يحفظك الله أينما كنت. مين معي؟
2: معك عثمان أبو عمر من خيمة الدهيل.
0: هلا صديق عثمان، تفضل.
2: حبيبي أخوي عثمان، كيف حالك؟
0: الله يحفظك يا رب. هلا أخوي عثمان.
2: أخو عثمان أنا بس سأل، بس إحنا عندنا في محافظة بيت لحم، أين حماية المستهلك عن تجارنا في بيت لحم؟
0: نعم، شو اللي صار؟
2: يعني أنا صادفة حصل معي موقف.
0: نعم.
2: كنت في السوق المركزي.
0: نعم.
2: أنا وزوجتي يعني اشترينا 2 كيلو بندورة بسعر 5 شيكل الكيلو.
0: نعم.
2: للأمانة. وذهبنا إلى المحلات الثانية اللي بجوار السوق المركزي لشراء شوية الحاجات من زي ما تقول زي هيك بطيخة دراج. فلما دخلت المحل مش في السوق المركزي، أنا بحكي عن المحل ده يعني حوالين السوق المركزي.
0: نعم.
2: فبتفاجأ إنه محطوط على كيلو الدراج، بالرغم ان انا بحضر له فيديوهات انه بيكون 2 كيلو ب15 لما بيسوي بس.
0: نعم.
2: بتفاجأ انه كيلو الدراج عنده مسعر ب12 شيكل، وكيلو التفاح مسعر ب10 شيكل. فلفت انتباهي كمان يعني كمان التسعير موجوده على يعني محاطه بطاقات على تسعيره الصنف.
0: نعم يعني محدد السعر. نعم
2: محدد السعر مكشوف للجميع، يعني مش مخفي، حاطط بطاقات وعلنا يعني، فهمت علي؟
0: نعم.
2: فأنا انصدمت من السعر اللي أنا شفته بصراحة يعني. فلفت انتباهي على سعر البندورة، بحكم أن أنا مليش 10 دقائق شريها من السوق المركزي بندورة أنا قيد اللي يحبها قلبس.
0: قديش حط السعر؟
2: لقيت التسعير عنده 10 شيكل.
0: 5.
2: فبسأل أنا يعني الشخص او البنت اللي كانت موجودة على الموقع محل ما هي زي ما تقول هي موظفة في هذا احد المول، بقولها لو سمحت قديش سعر البندورة اللي هي بتقول لي ب10 شيكل، بقولها البندورة ب10 شيكل بالرغم ان انا ماليش ربع ساعة شريها ب5 شيكل اخوي عثمان.
0: طيب في فرق كبير
2: يعني، في فرق مش يعني فرق شيكل ولا شكلين نقول يعني، فهمت علي؟ بس يعني هذا موقع البندورة نعم. جاي من الجنة يعني، بجيب لي اياها من الجنة هو كمان يحط عليها 10 شيكل الكيلو يعني. بقول لك انا يعني التسعيره موجوده ومحطوط يعني بطاقات ومعرف كل شيء بسعره.
0: نعم، عشان هيك احنا دائما اخي عثمان بنقول للمواطن قبل ما تشتري من اول محل، اسال استفسر عن الاسعار، خذ فكره عن الاسعار بعدين اشتري، ما تخلي.
2: انا بصراحه رميت كم من كلمه وقلت لزوجتي يلا، فهمت علي؟ هذا شغل كذب ودجل يعني على الفيديوهات اللي احنا بنشوفهن، وسحبت حالي ودرت ظهري وطلعت. والله والعصر كنت في الخضر، العصر صادفت كنت في الخضر احد المحلات المشهورة برضو بالفعل، حاطط المشاتيح البندورة الكيلو ب5، مشاتيح مش تقول كرتون ولا كرتونتين، مشاتيح يعني فهمت علي، ونقي زي ما بدك ب5 شيكل الكيلو.
0: نعم بالفعل.
2: انا بسأل يعني برضو كمان احنا يعني وين حماية المستهلك عن هيك محلات يعني زي ما بقولوها يعني بيستغفلوا المواطن في الاسعار.
0: 100% كلامك، وهي الملاحظة رح نتابعها يا أخي عثمان.
2: للأمان أنا بقول لك يعني أنا دققت، أنا مش تقول شفت بعيني وضرب الدر الظهري، لا سألت عشان أتأكد إنه الكرتونة هاي للبندورة، بقولها بعشرة شيك بكيلو البندورة، قالت لا بعشرة شيك الكيلو البندورة. يعني أنا بالفعل رميت كم من كلمة في المحل داخل المحل وقلت لزوجتي يلا هذا شغل الفيديوهات اللي بنحضرها إحنا، شغل كذب مش شغل بيع المشترى. فأنا بس حبيت أنوه إنه إحنا حماية المستهلك، حماية المستهلك موظفينا إدارتنا اللي حماية المستهلك يعني وين هم عن الناس هاي يعني. وهي أنا بحط الملاحظة عندك وتفضل تبعين حماية المستهلك يروحوا يتفرجوا ويشوفوا بعينيهم وين المحلات اللي بترفع الأسعار. لما بكون كيلو البندورة في كل المحلات بخمسة شيكل ليش عندك بعشرة؟ شو أنت يعني قاطف لي من الجنة جايب لي يعني إياها بعشرة؟
0: هذا استغفال و
2: نعم استغفال، هذا استغفال على القانون واستغفال على المواطن. وزي ما بقولوها اقول لك يعني لو انت حاطط شيكل شيكين بقول يلا بهمش، ممكن اشهر محله غالي ممكن عليه تكاليف عليه كذا، بس لما انت تحط لي بعشرة شيكل فهمت علي انت يعني انت ضربت الصاصعين ومش شايف حدا كمان انت في المحافظة. ليش؟ على انك كمان معرفها ببطاقة تسعير وكل شيء تمام التمام يعني.
0: نعم
2: هذا على صنفين انا بس هيك صنفين تناولت بدي اطلع فيهن يعني ما شريتش يعني. ولما نعم. والله يا اخي عثمان لاول مره بدخل المحل.
0: نعم راح نتابع هذا الموضوع ولا يهمك يا اخي عثمان. شكرا كثير لملاحظاتك في مكانها، وربما انت فتحت عيون المواطنين انهم ينتبهوا اكثر وما يشتروا قبل ما يسألوا اكثر من محل.
2: نعم وشكرا لك يا عثمان عملنا بسيطه
0: حبيبنا. الله يكون معك. شكرا كثير اخونا عثمان ابو غربيه، ودائما بقول ما تشتروا من اول مكان، تعب حالك شوي بتوفر على حالك وبتعرف الاسعار. ودائما انا بحب الناس اللي بفاصل كمان، بجوز في ناس بقول لك يعني ما فيش عندي خلق ولا البرستيج تبعي بس اسمح لي اني افاصل، لأن دائما التاجر بطلب سعر وبيبيعك بسعر آخر. يعني تخيلوا قديش بعد مرات بتفرق النصف ما بين السعر الأول والسعر الذي تشتري به. خلينا نروح إلى أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل ونقرأ كل ما وردنا من رسائل، ابقوا معنا.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير بالمحبة وهدات البال، نرسلها لكافة نشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين. دائما ابدأوا مساءكم بيا الله بكلمة طيبة بعمل خير، واعلموا دائما أن الدال على الخير كفاعلها. حلو كثير إذا بتشاهد شيء خطأ في الوطن إنك تبلغ عنه، لأن الساكت عن الحق. أكملوا العبارة. دائما خليكم متفائلين بما أنكم تعيشون على هذه الأرض المباركة، هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض التي يعني دائما يتمنى كل العالم من مسكن وهي الديار. فهذه الديار جاءها الأنبياء، جاءها الصالحين من كل مكان. فدائما وأبدا منقول يسعد مساءكم ومساء الوطن الغالي فلسطين، وإن شاء الله دائما كل أمورنا بتكون طيبة وأمورنا بتكون بخير إن شاء الله. يوم البلديات بلشت عملية الاستلام والتسليم لهم تقريبا أسبوع يعني ما بعد الانتخابات. كثير بلديات، وفي بلديات لسه ما أنهت عملية الاستلام والتسليم. إن شاء الله إن هالأمور بتكون يا أبو يوسف أفضل، إن شاء الله إن القادم بكون أفضل، إن شاء الله إن بنشاهد بلديات قادرة على رحلة البناء، رحلة العمل الحقيقي من أجل النهوض في هذا الوطن. مع العلم إن في بلديات في الفترة الماضية حققت إنجازات كبيرة على الأرض في موضوع البنية التحتية، موضوع المؤسسات، موضوع التطوير، موضوع بتعلق في يعني هاي البلد اللي دايما بنكن لها كل الاحترام والتقدير. دائما كمان بنوجه تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد. الله يسعد مساكم. شوي وبدنا ننتقل يا صديقنا العزيز عيسى أبو سعد أبو رجائي اللي بنبعث له بتحيات المحبة والتقدير، يسعد مساك. بعد شوي رح ننتقل إلى بلدة العبيدية، هذه البلدة الغالية علينا جميعا لنتعرف على استلام المجلس البلدي الجديد في هذه البلدة. مع العلم أن بلدة العبيدية من البلديات الراقية، البلديات التي كانت نشيطة خلال 4 سنوات الماضية. بنمسي على صديقنا أبو رجاي أبو سعد يسعد مساك، وعلى الأستاذ الخلوق والمحترم معتز العروج الله يسعد مساك أستاذ معتز، وديم عليك دائما الصحة وهداة البال. ولكل متابعي أثير موال مسيكم بالخير. خلينا ننتقل إلى بلدة العبيدية، ومعنا من هناك سعادة رئيس بلدية العبيدية الجديد الأخ والصديق أبو سند الردايدة. أبو سند الله يمسيكم بالخير وألف ألف مبروك المنصب الجديد بداية.
1: مساء الورد يا سيدي، وبارك الله فيك ورضي الله عنك.
0: يحفظك الله. أبو سند، اليوم يعني كانت مراسم الاستلام والتسليم، بداية ما هي كلمتكم لأهالي بلدة العبيدية في اليوم الأول لكم في المجلس البلدي؟
1: أنا سيدي العزيز اليوم استلمنا المجلس البلدي وسنكم المسيرة الذين سبقونا، ونحن ادعينا خدمة بلدنا، والآن جاء موعد التنفيذ إن شاء الله، وسوف ننفذ ما وعدنا به بأمر الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني نستطيع أن نقول أن البرنامج الانتخابي اللي كان لقائمة البلد في العبيدية رح يتم تطبيقه على أرض الواقع في العبيدية إن شاء الله أبو سند؟
1: إن شاء الله العلي القدير. وجزء من قائمة العبيدية الموحدة، لأنه إحنا عندنا 5، وإحنا اليوم الجهتين سيدي العزيز بنمثل قائمة واحدة اللي هي المجلس البلدي لبلدية العبيدية.

0: موضوع الخدمة العامة يحتاج إلى الوقت والجهد، وأيضا يحتاج إلى المثابرة أكثر وأكثر.
1: كل الوقت والجهد والمثابرة يا سيدي العزيز، هذا العمل بحاجة له، لأنه أنا صار لي 18 عام متقاعد و18 عام أعمل في مؤسسات البلد بشكل كامل بدون كلل أو ملل، لأنه إذا أنت انقطعت عن أي مؤسسة بتصفي في عندك كسل ما بتكمل. فأنا الحمد لله رب العالمين، أنا وزملائي معظمهم، يعني احنا في عندنا 6 كانوا في المجالس البلدية السابقة كأعضاء، الآن في المجلس البلدي الحالي في عندنا 6 من أعضاء المجالس البلدية السابقة، وهم كمان كانوا أعضاء في مؤسسات، ونحن يعني العمل في مؤسساتنا شرف وتحدي.
0: نعم، يعني وهي أخونا أبو نزار وسام حساسنا بقول الأخ أبو سند عضو سابق ومن مؤسسي مركز الأمل، له كل التقدير. يعني أخي أبو سند، يعني عندما نتحدث عن البلدية السابقة برئاسة أخونا وصديقنا الأستاذ إبراهيم ربيعة، بداية ماذا تقول للمجلس البلدي السابق؟
1: كل الاحترام والتقدير سيدي العزيز، يعني جهودهم إن شاء الله رب العالمين يجزون عليها خيرا، اشتغلوا وقدموا للعلم. أنا كنت نائب رئيس البلدية في الفترة السابقة، واشتغلنا كفريق متكامل ومتناغم كمان.
0: نعم، يعني العمل اللي قاموا فيه ربما كان عمل كبير أيضا.
1: صحيح، يعني هم قدموا خدمات كويسة، من أحسن أو من أكفأ البلديات كانوا في المرحلة السابقة. احنا الحمد لله يعني اشتغلنا، اندمجنا مع بعض، توافقنا، خدمنا بلدنا، قدمنا، ويعني حسب توقعاتنا احنا كنا اكثر حظا من باقي البلديات في الفترة السابقة، لانه احنا كان عندنا توافق في البلدية، ما اثرت سلبي على المشاريع، بالعكس كان ايجابي. وبجوز احنا من اكثر البلديات في فلسطين.
0: نعم.
1: قدمنا في بلدنا اكثر من غيرنا، لانه معظم البلديات كانت خلينا نقول فترات انتقال من رئيس لرئيس على فترتين، وكانت الامور ما بتلحق تستتب لواحد منهم الا الثاني جاي دوره، وبالتالي انشغلوا في تقسيمة المجلس أكثر مما انشغلوا في تقديم خدمات لبلداتهم ومدنهم.
0: نعم، كل الاحترام. ربما اليوم نتحدث عن العبيدية، ما زالت تريد الكثير، وربما يعني منطقة العبيدية باعتبارها بوابة القدس الشرقية وأيضا حلقة الوصل حقيقة بين الشمال والجنوب، هاي البلدة ربما بحاجة أكثر وأكثر إلى المشاريع. على رأس أولوياتكم أبو سند، يعني ماذا ستبدأون؟ هل ستكملون مشوار البنية التحتية، الطرق، الشوارع، أم ستتوجهون إلى أمور أخرى تتعلق بالصحة، التعليم، وهي الأمور اللي بحاجة المواطن في العبيدية اليوم إليها أكثر وأكثر؟
1: أخي عثمان، إحنا عندنا رزمة مشاريع هي شغالة في البلد، راح نكملها طبعا أكيد. والبنية التحتية شيء مهم عندنا، لكن برضو التعليم مهم. يعني احنا في برنامجنا كان موضوع المدارس، بناء المدارس، الاهتمام في تعليم ابنائنا، واليوم انا في كلمتي ركزت جدا على المدراء، لانه احنا كنا داعين المدراء على الاستلام والتسليم، انه احنا عمليه التعليم مهمه جدا عندنا، لانه الاجيال القادمه ما بدنا اياها تكون جاهله، بدنا اياها تكون متعلمه ومثقفه. وبالنسبه للبنى التحتيه سيدي العزيز، احنا جزء كبير من مشاريعنا السابقه كان له علاقة في الوطن بشكل عام، مش في العبادية بشكل خاص، لأنه احنا زي ما حكيت انت ممر بين الشمال والجنوب.
0: نعم.
1: وبالتالي جزء كبير من مشاريعنا كان خدمات لمجموع فلسطين، مش بس فقط للعبادية.
0: نعم.
1: وبالتالي راح نكمل المشوار ان شاء الله، ويكون يعني في اشي نوعي من بلدية العبادية ان شاء الله، ربنا يوفقنا ويأخذ بدينا وتهدأ الأوضاع السياسية، لأنه أنت بتعرف يا أخي عثمان أنه هاي الأمور الخدماتية مرتبطة في الوضع السياسي، مرتبطة في الوضع المادي للناس. إحنا بلدتنا تعتمد على العامل، واليوم العامل ما في عنده إمكانية العمل، وبالتالي ديون على البلدية

0: كيف في الخدمات بتقدمها للمواطن قاعدة بتتراكم على المواطن، والبلدية لا تستطيع مطالبة المواطن في هذه الظروف. وبالتالي احنا ان شاء الله ربنا يأخذ بدينا وتهدى أوضاعنا السياسية ويشتغل العامل ويمشي العجل الانتاجي والاقتصادي، لانه اذا ما مشى العجل الاقتصادي ما راح يكون في عنا إمكانية لتقديم الخدمات، لأن تقديم الخدمات مكلف جدا والوضع الاقتصادي ما بيساعد. وبالتالي راح فقط نقتصر خدماتنا على المشاريع المقدمة من المانحين، وهاي المشاريع المقدمة من المانحين مرتبطة بالوضع السياسي، وبالتالي كل شيء عندنا مربوط بالوضع السياسي
1: 100%. كلنا على ثقة بأن العبيدية في أيدي أمينة. الأخ والصديق الأستاذ أبو سند ردايدة رئيس بلدية العبيدية المنتخب الجديد، بنتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح، وأن نشاهد العبيدية دائما المتقدمة والأولى في مجال المشاريع والبنية التحتية، وأن تبقى بالفعل منارة في هذه المحافظة الغالية على قلوبنا جميعا. شكرا كثير أخي أبو سند.
0: كل الاحترام، شكرا لكم.
1: الله يكون معك. إذن كان هذا رئيس بلدية العبيدية المنتخب الذي استلم اليوم الأول لاستلامه يعني منصب رئيس بلدية العبيدية. وكما قلنا أن العبيدية يعني هي حلقة وصل، هي مدخل وادي النار، فكل الوطن يعرفون العبيدية. لا تستطيع أن تصل الشمال بالجنوب إلا بالعبور من هذه البلدة. إن شاء الله أن الأمور بتكون كلها خير، وإن شاء الله أن بنشاهد العبيدية من تطور إلى تطور. أخونا عبد أبو عمر، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، شكرا كثير. شكرا لكل الأصدقاء هيلين نصار، شكرا لصديقنا العزيز الغالي أبو علي اللي بتابعنا، أمل شكرا كثير. شكرا للأصدقاء كمان اللي بتابعونا على الطرقات في هذا المساء، يسعد مساكم أبو فؤاد، يسعد هالمساء.

حلو كثير ان نشاهد المواطنين ورجال المؤسسات والكل يقف الى جانب اعضاء البلديات ويكون واقف الى جانبهم بشكل كبير. بنوجه تحياتنا للصديق يحيى رداد ابو غيث الغالي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، وللصديق العزيز الغالي الاستاذ اسامه حساسنا ابو نزار، يسعد مساك بالورد والفل، ودائما سعيدين بتواصلك الجميل. ابو ياسر كمان بتابعنا من الاردن، يسعد هالمساء. من بوسطن امريكا امل بتابعنا، امل شريف. ومن اربد كفر جايز بتابعنا الدكتور العزيز معا، يسعد مساك، ودائما نقول مساء المحبه لكافة المتابعين. من سيدني كمان بتابعنا الأخ والصديق رزق الحسري، يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أخي رزق الحسري والعائلة الكريمة، وتحياتنا للأخت سلوى الحسري. يديم عليكم دائما الصحة وهدات البال، شكرا كثير أخي رزق.

0: قريبين. هل اقتربت نهاية حكومة نتنياهو؟ اليوم كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عقد لقاء سياسي هو الأول من نوعه بين رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينت ورئيس حزب إيشر جادي زيكنوت لبحث ترتيبات الخارطة السياسية والتحالفات المقترحة لمعسكر التصحيح والأمل تمهيدا لحل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وأعلن مكتب بينت في بيان رسمي أن الاجتماع ركز على صياغة الخطوات الاستراتيجية اللازمة لقيادة المعارضة نحو الفوز وتشكيل حكومة قائمة على ما يعرف بتحالف الخدمة، في إشارة واضحة لاشتراط الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لتشكيل الائتلاف القادم، وهو اللقاء الأول لبينت عقب إعلانه مؤخرا عن تأسيس حزب معا المشترك مع يائير لبيد. يعني الأمور يعني ما بعرف إذا كانت في انتخابات مبكرة أم أن نتنياهو سيبقى، يعني هو سيد الموقف وسيد الصورة. الجديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع معهد الأبحاث أن غالبية الأمريكيين تعارض تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لإسرائيل. ووفقا لنتائج الاستطلاع أعرب 57% من الأمريكيين عن معارضتهم لتقديم المساعدة لإسرائيل، في حين أعلن 37% من المشاركين تأييدهم لذلك. وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار الاستطلاع إلى أن 37% من الأمريكيين يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقابل 35% يتعاطفون مع الإسرائيليين. محمد صومان يسعد هالمساء. أخونا محمود صومان، مساء البرد. ألو، مساء الخير. ألو،
1: أسعد مساك أخو عثمان.
0: الله يمسيك بالخير، مين معي؟
1: معك محمد عساكرة، صاحب طلبات خاصة في بيت لحم.
0: تفضل أخي محمد عساكرة.
1: أخ عثمان نسعد مساك. إحنا إن 5 سنين أو أكثر شغالين إحنا والسرفيس مع بعض وعلى الجامعة وعلى الدور وجيب وحط وجيب.
0: نعم.
1: بطلع بيوم وليلة قرار من النقابة اللي هي النقابة تشمل الطلبات الخاصة والسرفيس، كل نقابة بيت لحم تشمل كل شيء. إن علينا نعم. شكوى من النقابة للشرطة، الشرطة حجزوا لنا 4 سيارات 4 أيام مخالفة 300 شيكل وأرضية 90 شيكل. شو السبب؟ قال ممنوع الصفوة عند الجامعة الأهلية.
0: نعم، يعني طلبات
1: مصروع عند الجامعة إما زمان.
0: نعم، يعني طلبوا منكم عدم الاستفافة أمام الجامعة. نعم.
1: آه، ممنوع الصف على الشارع ولا يحمل الركاب، يعني السرفيس يعني يحمل طلبات عادي. إحنا مطين قنفيد ورناها للمحافظ، اجتمعنا مع المحافظ. المحافظ حكى من عند صالح صبح رئيس حركة السير على المحافظة مع عدالة السير وخفف الوضع شوي، بس احنا نتفاجئ ان السلامة على الطرق مداومة مع السرفيس عند الجامعة. ممنوعني انا احمل طلب وبسمع للسرفيس يخط طلب من باب الجامعة وانا ممنوع اصب باب الجامعة.
0: نعم، يعني انتم بتقولوا انكم بتكون مساواة بينكم وبين السرفيس، ان كنتوا تحملوا هم حملوا.
1: بالضبط.
0: نعم، قديش انكم بتشتغلوا على
1: تشوف ان رئيس من اول فتحة الجامعة اخو اسمح شغل مع بعض، يعني خلال 4 أيام 5 أيام قلب الوضع حاضر.
0: نعم، طب اخونا صالح صبح شو حكى لكم؟ حكى لكم يعني ان الموضوع يعني شو بالنسبة لكم انتم كطلبات خاصة؟
1: عندنا طلب عندنا حكى بس ليش عندنا مليء الشرطة مرضى وش مستجيب لحالة كمان والسلامة عودات السير. يعني اليوم أنا رحت الجامعة فوق السرفيس قدامي حمل طلب، زدت له تبع السلامة على الطرق بقول له بس ليش صحيح، بقول له سمعت أطلع منها محطين من فوق، كيف ليش نحط من فوق؟ بقول لي إحنا عارفين شو نسوي. حكى في منكم شفرية مش محترمين بس تربوا نرجعكم على الجامعة.
0: نعم، يعني صار في بينكم
1: وبين اذا في شفرين ثلاثه من 500 شفير مش محترمين وعلى السرفيس نفس الشيء خربوا على الكل.
0: نعم، هو المفروض انه يتم حل الموضوع. احنا رح نتواصل مع الشباب هيك ونشوف شو المشكله بالضبط وكيف
1: احنا بنعمل منك تتواصل مع ابو شادي رئيس النقابه يتنازل عن الشكوى, او احنا رح نطلع عن احنا رح نشق على النقابه كطلبات خاصه, رح نسوي نقابه لحال ونجيب توقيع رفعها لجنه السير.
0: نعم يعني انتم
1: يعني النقابه انت كرقابه مسؤول عني, انت بتضر فيا قاعد تقطع في رزقه ولادي ورزقه عيالي وبتقعد تحاربني في رزقتي, مش واقف معي كنقابه انت.
0: نعم مع العلم ان الشباب بيقولوا ان كنتوا مشغول
1: النقابه تكبر الطلبات الخاصه وتشغل السديس حتى نعم. على جامعة تحت خط قرطاس كلها سبع سيارات وركاب قرطاس ظلوا مقطوعين في قرطاس لهم اسبوع وبمنعني حمله عند الجامعه. هذاك اليوم اجى شبير قرطاس بده يضربني بعد الجامعه يا عثمان.
0: نعم هلا ان شاء الله ما بتصل لعملية الضرب ان شاء الله, راح نحاول ان نشوف شو في امكانيه للمساعده. وهي بحاول اتواصل انا مع الاستاذ صالح صبح نفهم منه القصه هو بما انه بسيط في هذا الموضوع, بعدين نشوف النقابه وين وصل.
1: برضه شوف انه دات السير يا اخي عثمان, دات السير اللي هي حاطه سلامه على الطرق سيارتين, واحده على الجامعه تحت واحده على الجامعه فوق, ممنوع المحمل وفكونا نمر سياراتنا وبس بفوقنا.
0: نعم هو
1: الوضع مش صحيح والله, مو صحيح.
0: نعم
1: يعني احنا بكره اذا بنسوي بجيبوش انك بكره راح نضرب او السكرت نروح على السلسله شوفير نشوف شو الحل معهم ولا على الفاضي.
0: نعم ان شاء الله انه بيكون في حل الموضوع يا صديقي, وقيد المتابعه راح نتابع لك الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله الله يكون معك. شكرا شكرا كثير. يعني حول موضوع الطلبات, حول سيارات الطلبات عند الجامعه الاهليه. الو مساء الخير.
2: يسعد مساك سيد عثمان.
0: الله يمسيك بالخير, مين معي؟
2: بيحكي معك عثمان أبو محمي.
0: اتفضل أخي عثمان.
2: حبيبي أنا شوفير تاكسي, يعني بشتغل على تاكسي طلبات.
0: نعم.
2: إحنا بالنسبة لموضوع تاكسي طلبات يعني بنلاحظ الأيام هذه الكل حطت يعني التاكسي الطلبات.
0: نعم.
2: بالنسبة للشرطة يعني إخواننا يعني حاطين كمان, والسلامة على الطرق كمان مستلمة الوضع كله, يعني مش عارفين شو بدنا نسوي
0: يعني. نعم يعني بطلبوك
2: احنا يعني في وضع يعني لا يسمح لنا يعني الواحد يدفع مخالفة 300 شيكل و400 شيكل ومحكمة وما بعرف ايش, الواحد يدوب والله يطعم أولاده في الوقت هذا.
0: نعم يعني أنا معك ومتعاطف في هذا الموضوع بشكل كبير, لكن الشباب بيقولوا لي أن الطلبات الخاصة ليست يعني مشاركة في موضوع النقابة, وأن سائقي السرفيس هم اللي قدموا شكوى للنقابة حول موضوع الطلبات الخاصة. هاي الشباب بيتابعوا في الموضوع وإن شاء الله أخي عثمان بيكون
2: طيب
0: في جواب.
2: طيب عثمان بالنسبة للتاكس الطلبات يعني ما كل واحد إلى مكتب, اليوم الشرطة يوم بيمسكك بيقول لك يا عمي روح اشتغل عند مكتبك, اليوم المكاتب كلها مكاتب وهمية سيد عثمان.
0: نعرف
2: ما
0: نعرف,
2: في
0: نعرف
2: ما في مكتب فاتح وانت تروح تصوف عنده, لأن اليوم الوضع عندنا مسكر الطرق, اليوم كل بيت لاحم عليها 55 بوابة.
0: نعم.
2: أنا بدي أروح أستنى عند باب المكتب, أنا بروحش أولادتي بشكل واحد.
0: نعم أنا معك في هذا الموضوع.
2: يعني إحنا بنترجاك يعني إن تحكوا في الموضوع وتشوفوا إن حل, يعني حرام يعني انت لا تيجي على معبر 300 بتلاقي فوق ال 200 سياره هدول. طب هدول احنا بنشتغل للساعه 10 الواحد بيسوي له 50 60 شيكل, وبقصد باب الله على الجامعات يعني بروح على الجامعات بيسوي له كمان 100 شيكل, يعني يا دوب يغطي سولارها وضريبتها.
0: نعم نعم راح نتابع الموضوع وان شاء الله انه بيكون في جواب يا صديقي.
2: الله يبارك فيك سيدي.
0: الله يكون معك. شكرا شكرا لك. الله يكون معك. خلينا نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية, بعد الفاصل نعود لحديث البلد, ابقوا معنا.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين, بنك الكل. راديو موال مركز الجميلة للبصريات, نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها, شهرية وسنوية وملونة, إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات. راديو موال. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: جديد إلى حديث البلد. مساء الجميع بخير. أخونا محمد الشاعر بيقول برسالته. أيضا أخ عثمان برضو على السينما، الشرطة بتطارد ورانا زي اللي محمل حشيش، يعني لو بيبيع مخدرات مش هيك يا رجل؟ يسعد مساك. إحنا بنحاول نتواصل حقيقة مع لجنة السير ومع النقابة، النقابة مش ردين على الهاتف، نقابة بيت لحم كمان، يعني يبدو أن فترة قيلولة أو أنهم خارج التغطية. بتمنى من الأصدقاء اللي بسمعونا من النقابة، ياريت إذا عندهم رقم مفتوح أو بسمعونا ياريت تواصلوا معنا للضرورة، قلونا شو اللي بصير بالنسبة للعلاقة اللي توترت ما بين الطلبات الخاصة والسرفيس، نشوف شو اللي بصير. دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع. صديقنا محمد صافي الله يسعد مساك بالخير والمحبة. أخونا صالح صبح متواجد حاليا في مصر، عشان هيك يعني خارج التغطية، بعت لي إن الآن متواجد في جمهورية مصر العربية. احنا بنحاول نشوف الموضوع، موضوع السائقين، وإن شاء الله أنه بيتم أقل ما فيها إيجاد حل هذا الموضوع. معتز عوادي سعد مساك، يعني إحنا في الظروف الحالية يا أخوان إنك تيجي تطبق القانون بحذافيره، يعني هذا الأمر صعب كثير، خاصة زي ما حكى يعني قبل شوي صديقنا محمد، يعني بيقول يعني البلد كلها مسكرة ما بين بوابة وبوابة وحاجز وحاجز، يعني مهم يشتغلوا الطلبات الخاصة. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو غصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء.
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير،
0: يحفظكم الله دائما أبو ضياء.
1: بدي أعقب بالنسبة للتاكسيات الخاصة.
0: تفضل.
1: بالنسبة للتاكسيات الخاصة في قانون للسرفيس وفي للتاكسي الطلبات
0: 100%.
1: خلينا نحبط الراديو شوي على التلفون الثين.
0: تفضل. نعم،
1: بدي أوصلك المعلومة بالنسبة للقانون.
0: نعم.
1: هلأ بالقانون أخي أبو قصاي التاكسي الأصفر هذا بتبع مكتب
0: 100%.
1: هذا المكتب بوفر مصف باب المكتب وبوقف هذا التاكسي باب المكتب، بيجي طلب على الدور بيعطيه الدور، والليل الدور بياخد وبروح بودي الطلب أو بيجيبه.
0: نعم.
1: ومتوفر استراحة في هذا المكتب، بيكون من خدمات، من مصلة، من مكل، من قهوة شاي. لازم صاحب المكتب اللي يمتلك هذه البرمات اللي هي الأرقام وبشغل عليها ناس بهذه السيارات، لازم يوفر لهم مكتب.
0: نعم. وإذا كان الوضع لا يسمح وكانت هاي المكاتب مجرد أسماء. نعم
1: ممتاز. هلأ ما أنا هذا القانون عشان أقول لك شو صار في الخليل.
0: نعم.
1: هلأ هذه المكاتب راحت باعت هذه الأرقام، لما باعت هذه الأرقام باعت اللي هو المكتب، أصبح المواطن من غير مكتب، داير على راسه بفر بالشوارع، صار ما فيش إلى مرجعية، ولكن عند الترخيص مجبر يدفع مبلغ من المال لصاحب المكتب، هذا إن وجد أو لا وجد، عشان يأخذ الختمة ويروح رخص.
0: نعم صحيح.
1: هلا الفكرة إنه بدهم يشغلوا التاكسي، التاكسي صار مصدوم في هذه الحالة، لأن المكتب صار يروح وين بده ويشتغل، يشغل خط السرفيس، يعني صار هون في اشتباكات كتيرة. هلا بدهم يقيموا المكتب من هذه الأماكن ويرجعوا لمكانه ويخلوا السرفيس يشتغل على طبيعته. هلا بتاع المكتب صار مش عاجبه هذا الشغل اللي هو التاكسي الاصفر، من هون هو وقع في مأزق، صار انه ما فيش عنده شغل. هلا الحكومه بتقول له كالتالي، حول البيرمت الى سرفيس، بقول لا انا البيرمت عندي غالي، بعدين انا ممكن في لحظه يجيني طلب على رام الله، يجيني عريحه، بترك الشغل اللي المواطن اعتمده كان يتنقل معاه بثلاثة شيكر أو ثلاثة شيكر ونص اللي هو. عرفت كيف أخي أبو قصاي؟
0: 100%.
1: يعني برضو تاع الطلبات الخاصة بده على كيفه، برضو على كيفك بيطلع لكش
0: 100% كلام،
1: زي ما إلك زي ما لغيرك. هلأ أخي أبو قصاي أنا لاحظت، عشان المصداقية، إحنا نفس المشكلة عندنا في المنطقة هون في الخليج، رام الله ونابلس، أنا بشوف التاكسيات اللي هم الأصفر وطلبات باب مكاتبهم، بعدين أصدقائي بيرفع على المكتب في ثقافة، بقول ألو ابعت لي تاكسي بيجي تاكسي، بس إحنا في المنطقة هون في الجنوب ما في عنا هاي ثقافة بالمرة، بدنا التاكسي في لحظة أمد إيدي هأشر أركب مع التاكسي أنزل معه على وسط البلد أو أطلع معه للمنطقة اللي هو شغال عليها. أما كلمة إنهم شكوا وقالوا له هذا مخالف القانون للسيرفيس أو ممكن يشكي عليه ممكن يشكي عليه, أما نقول إحنا اتفقنا هذا الكلام بالقانون ما بزبط. هلأ هم لازم يوجدوا آلية, وإذا لقوا الوضع أفضل إنه يشتغلوا على مثلا خط الجامعة يروح يحول بدل ما هو أصفر يحوله لسيرفيس.
0: نعم يعني أنت يعني نعم هي مشكلة, هي مش مشكلة, هي كان في توافق منذ القدم يعني وكانوا يشتغلوا معا, لكن ربما كل فترة بتم حد ببعث بشكوى حد ببعث بشي, فالشرطة ولجنة السير بدققوا
1: القانون. دائرة السير بقول كالتالي, هلأ الوزارة أخو قصي في الخليل كل واحد ما بيصوب أمره وبوجد مكتب لهذه التاكسيات بده ينسحبوا جميع البيرميتات من جميع التاكسيات. لو كان البيرميت مبيوع من واحد لاثنين لثلاثة ومتنقل البيرميت على مبلغ من المال ها ممكن انه ينسحب. هلأ بدهم يصوبوا أمورهم عشان يعودوا السرفيس يتوفر. مثلا أنا عندي منطقتي ما فيش سيرفيس, السيرفيس نفسه اللي بيوصل لربع المنطقة تلت المنطقة بدل ما ياخد مثلا 3.5 بياخد مني عد 7. طيب أنا مهون نفس الخط ليش ما ياخد مني 3 شيكل مثلا.
0: نعم
1: هيدي الفكرة اليوم فيها تصويب ويلتزموا لهم شوية عبين ما تهدى هالموجة
0: إن شاء الله خير. بحنا بنقول يعني
1: تحيات
0: حبيبة ودي, احنا بنقول وقت مش وقت
1: سلامات
0: مش وقت التدقيق.
1: صحيح يعني. صحيح والله الوضع المادي للأمانة ما بيسمح.
0: نعم
1: لأنه كلياتها بدأت تترزق أول عاخر. الله يرزق الناس كلياتها.
0: الله يكون مع الجميع يا رب.
1: شكرا.
0: صحيح. الله يكون معك.
1: بالتوفيق بالتوفيق.
0: الله يكون معك. شكرا كثير أبو ضياء, وربما حديثك الطيب. خلينا نروح نقطة كمان اتصال, وقبل الاتصال بنمسع على أخونا الناصر بقول في تاكسي الديشة وتاكسي فرارجة في ديش ملتزمات باب المكتب. كمان عندنا سيارات خاصة بتاخذ طلبات. أم محمود بتحكي. ألو مساء الخير.
2: كان مساك أبو قصي.
0: الله يمسيك بالخير. مين معي؟
2: أبو محمد معك.
0: تفضل أبو محمد.
2: أنا مش عاكب على تعقيب الأخ اللي حكى, لأنه هو شوي مش ملم في الموضوع 100%.
0: نعم.
2: هلأ الموضوع كالتالي, إنه الموقف الأهلية يعني هيك بلشت القصة, إنه موقف الأهلية كانت موقفين عليه الطلبات والسيرفيس. بالنهاية الشوفرية هم قرايب ولاد عم وممكن إخوة, يكون هذا أخوه بيشتغل سيرفيس والأخ الثاني من نفس الأم يعني بيشتغل طلبات. شايف يعني بدناش نقول إنه والله هم بعاد, لا إحنا كنا يعني أهل ونسايب وقرايب يعني حتى بين سواء شوفرية الطلبات أو السيرفيس. فالحين الخط الجامعة الأهلية هي مش تابعة على خط دهيش, المفروض خط دهيش ينزل من السوق المركزي على دوار الروس ويرجع على دهيش. فشكل مهمة يعني نجحوا بأخذوا قرار إنه تكون الجامعة فوق للسيرفيس الدهيش يعني مش للطلبات. نعم. عشان هيك السلامة على الطرق والكذا هم اشتغلوا إن الطلبات ما يطلعش فوق. نعم. للعلم كان أول عادي يعني صف الطلب والسيرفيس وكل واحد يأخذ رزقته. هلا قبل ما تصير الحرب والدنيا فاتحة أبو قصي كان خط دهيشة والدوحة يصلوا المعبر, مع إنه مش خطهم يعني يصلوا ويحملوا طلبات ويحملوا سيرفيس. ما كناش احنا نحتاج عليهم يعني, او كان شوفير الطلبات يحتاج عليهم لانه يقول الله يرزق الجميع فما منعناهم. هلا بكي صار وضع استثنائي وحرب وهيك والشغل كل ماشي وصار شحيح فاجل الطلبات يعني. وحتى همم يعني احنا قبل من كورونا وقبل كورونا يعني نكون من كورونا وفي الحرب كان يكفوا الطلبات والسيرفيس عند الاهلية وفيش مشاكل بين بعض يعني. وهو للعلم حتى هي نقطة خلاف للجامعة اللي تحت تدخل على خطها الإرطاس مع السيرفيس والجامعة اللي فوق صار عليها السيرفيس.
0: نعم.
2: بس أنا بشوف زي ما إنه أنت سامح لدهيشة أنا لما بشوفه بيحمل من الكركفة أو من المعبر سواء طلب أو سيرفيس ما بحكي معه بقول الله يرزقك يعني. فكمان أنت يعني ما تكفلي على تطبيق القانون بحذافيره, لأن الوضع أصلا مش متحمل
0: مش بس ما بسمحش. نعم
2: القانون بحذافيره.
0: نعم.
2: فأنا بشوف إن الأمور ظل زي يعني كابل يكف السيرفيس ما عليه, كل واحد بأخذ ريسك كتاب. أنا ممكن بتاع طلب يشوف بتاع سيرفيس حدا حكى له طلب ويأخذ ما يحكيش معه. في من الطلبات كثير يعني يطلع رام الله يروح على الخليل لكن تكسد إيش محمل أو الدوحة الله يرزقه في النهاية يعني. شايف فتكون الإشي مع الكل حلو التنظيم ماشي, بس كمان هذه المناطق هي المنطقة هذه فوق عليها خلاف فيما كانت لدهيش.
0: نعم.
2: هي كانت تقريبا دهيشة يحمل وطلع زي موضوع المعبر بالضبط لانه لو حط خط دهيشة بلف من عند الكبة وبرجع على شارع المهد منوش في المعبر. فاحنا زي ما كنا في السراء يعني فيش مشكلة
0: مع بعض. نعم
2: بالضبط في الدراء خليني كيف كمان مع بعض وكنا نعم. كل واحد باخذ ريسكته
0: نعم يعني حتى اللحظة نعم أخ محمد يعني حتى اللحظة بنحاول نأخذ رأي النقابة والنقابة يبدو نعم
2: هلا موضوع المكاتب يا مقصاي هو موضوع في النهاية أنت كسلطة أعطت مكاتب وكذا وهيك إذا الموقع كان مش مناسب
0: نعم.
2: أنت كسلطة كان ما أعطيت هذا المكتب يعني إذا أنت شايف موقع مش مناسب أو هون أو هون كان أعطيته والله قلت له لا أجيب لي مثلا محل في نص بيت لحم أو كذا جب الموضوع يقصي هو الوضع بشكل عام ولا لو زي قبل أصلا بدنا كدنا الطلبات وكد السيرفيس وبتلحتش على الناس شغله هيك فكمان أنت عندي جيش تضايق على الناس أزود وهيك لأنه حتى تعين الطلبات لو بدهم يشتغلوا في السيرفيس بنقدوا عليهم خليهم شارف يشتغلوا نهائيا يعني فإحنا بنكون أوكي خطك ومجمعك وكذا وهذا فيش مشكلة المنطقتين مجناش يصير فيهن خلاف خلص الأهلية لو وقف عليها سيارتين طلبات سيارتين نعم. سيرفيس يعني
0: هاي الشباب اتبع في الموضوع يبدو ان الشرطة يعني الموضوع بعود للنقابة نعم بعود للنقابة نعم
2: مشكلة وفي النهاية بكسر
0: نعم.
2: انه ممكن يكون اخوة اثنين هذا بيشتغل على سيارة طلبات هذا بيشتغل على سيارة سيرفيس
0: كلنا اخوة في البلد الله يكون معك شكرا محمد شكرا ابو محمد
2: تمام ابو قصي وحياك الله
0: الله يكون معك ومعنا كمان مداخلة الو مساء الخير
3: مساء النور شو اخبارك ابو قصي
0: الله يحفظك مين معي
3: الله يسعدك معك محمد حجازي
0: اتفضل اخي محمد
3: الله يبارك فيك أخي أبو قصي برضو أنا فيه بعلك عن موضوع التكاسي
0: نعم
3: يعني الكل بس شاطر يعني كل واحد تاع السيرفيس بحكي عن اتجاهه تاع الطلبات بحكي عن اتجاهه
0: نعم
3: يعني دوريك السلامة على الطرق اليوم عند الجامعة صافة طبعين هلا تصف بعد رمزان تيشة وتشوف أنا اليوم اللي شفته بعيني يعني أنا قدامي هذا اللي صار أقسم بالله ما أزل عليك
0: نعم
3: طيرتين وبعرف مين شفريتي سيرفيس تمشيت قدامي أشرت لهم طالبة بنت أشرت لأول تاكسي وقف لها حكى معها وعود مشى الثاني وقف لها نفس العملية وعود مشى أشرت البنت وقفت تحكي لي عالدوحة يا أخي قلت لها اركبي طلعت أنا اللي بحكي معك أنا طلبات طلعت هلا السيرفيس ظل مكمل تصيرتين ورا بعض ظل مكملات على الخبر فهمت علي؟
0: نعم
3: والله الحكت الا دوار البلوغ خصوصا الحكت الواحده دخلت على البلوغ والثانيه كملت على البوابه برضو هذا الاشي يعني وين مكان هذا الاشي يعني ما فيش حدا بيجبر كان انه اجي انا كفل السيرفيس اكون ممنوع تتعدى الرمزون ممنوع تتعدى مجرى خطه بعدين في ناس في الشارع بدها طلب يعني شو اللي بندل على التاكسي هذا الخدمه السيرفيس شو بوقف لنا ايش بوقف لنا وبخذها السيرفيس والطلبات نفس الشيء باشر له سيرفيس بده يخدمه
0: نعم صدقت يعني في تدخل
3: نعم ماشي على زي ما هي افضل لا بدنا نعم. جامعة أهلية ولا جامعة فوق ولا جامعة تحت
0: نعم
3: سميت علي مش مشكلتنا بس الجامعات
0: نعم
3: مشكلتنا وين مكان الكل بدخل على الخطوط والكل بروح وبيجي وين مكان
0: نعم
3: فيش حدا بحكي له وين انت
0: هاي الاخت ريم
3: نعم مرة اشوف السيرفيس طالع طلب على الخليل اجا كله والله ليش طالع فوق اصير مطرح وشرط مرور
0: نعم هاي الأخت كمان ريم بتتابعنا طالبة في الجامعة الأهلية بتقول إحنا بنتغلب الصبح ونقنع في سائق السيرفيس إنه وديني على الجامعة الأهلية إذا كنا طلاب اثنين يعني ما بطلع بطلاب اثنين نعم شكرا
3: والله يا أخي عثمان آمن بالله لا تسأل يعني أغلبية الطالبات لا تحكي لهم مين بوصلك على الخبر سيرفيس بحكولك الطلبات ومين بوصلك على الدوحة الطلبات ومين بوصلك على جيش الطلبات لما بتكون في أزمة وطلع الطالبات وطلاب من جوا الجامعة الديشة بتعيط تطلع على الديشة تأخذ من الجامعة على السينما على أقرب لها
0: نعم دائما في عنا تجدنا ملاحظات حول عدم الالتزام بالخطوط بالفعل هاي نقطة في المكان
3: على السيرفيس والطلبات يعني نعم. القانون يعني بيسيلك انت ما تحمل السيرفيس وضعك ممنوع تحمل الطلبات
0: 100%
3: بدك تحط مراقبة
0: 100%
3: مش فكر والله دورية سلامة على الطرق مع احترامي لجميع الأجهزة الأمنية وللقوانين السير فكر دورية سلامة الطرق على الجامعة فكر دورية سلامة الطرق على الجامعة وتحط راسك وتنام أجا نعم. طلبات بتخاشه طب حط دورية سلامة على الطرق في الوقت شعين مثلا
0: نعم
3: بالعبريات في خلائن النلوش في الكيلش في الخضر
0: نعم وصلت الرسالة شكرا أخي محمد شكرا كثير وهي الأخت نادية بتقول خط الدهيشة ما بوصل باب الدير ومن باب الدير ما بوصل الدهيشة ألو مساء الخير
4: مساك ابو قصي.
0: الله يسعد مساك. هلا ابو محمود، الله يسعد هالمساء.
4: عرض عليك اول شيء مس عليك وعلى جميع السائقين حبايبنا اخوتنا وعلى جميع الشعب الفلسطيني بشكل عام.
0: اهلا بك.
4: انا عندي ملاحظه ابو قصي.
0: تفضل.
4: بس يعني بدي حدا يزعل مني.
0: لا احكي بصراحة. نعم تفضل.
4: انا وجهة نظري كسائق اللي 34 سنة بشتغل، كل انسان من حقه ياخذ حقه.
0: نعم.
4: انت لما اخترت انك تشتري تاكسي طلبات، مكتب التاكسي الى التاكسي الى مكتب، لازم باب المكتب، مش من حقه انه يشاحن الناس في رزقتها. الرزق على الله. انا بحكي بمنطق، بمنطق ان الرزق على الله، بس كل واحد اللي ياخذ حقه. انت كطلبات اخترت انك تشتغل طلبات في لك مكتب، انت مفروض تكتب باب المكتب. فالمرات الدهيشة سيرفيس الدهيشة انا ما بدي ادافع عنهم، انا بس نعم. سيرفيس نقل عام على الكرة في الغربي، ولكن سيرفيس الدهيشة بيختصر بعض الاحيان عشان ما يصيرش مشاكل. لان انا مبارح اشتغل راكب نعم. تبع الطلبات وكلي منذور تكافلة، اقسم بالله العظيم اقسمت لك يمين، وانت بتعرف انا كديش مزاكنتي معك.
0: نعم صحيح.
4: بشكل عام ان الرزق على الله، بس من حق كل انسان. انت كطلبات اخترت انك تكون سائق طلبات، تكف مكتبك ورزقك، ورزقنا على الله. انا سيرفيس من تسيوغ الطائر، راكب السيرفيس على خط طبعا، وكل واحد الى خطه ومجبور يلتزم فيه، ولكن احنا قاعدين بنمر في ظروف صعبه. بس مش انت يا كسائق طلبات تاخذ دورك انك انت بالعربده بدك تحمل او تعبي.
0: نعم.
4: صح انه
0: نعم.
4: يكون
0: قطع.
4: في فكرة ان احنا لازم نتعاون مع بعض بالادب والاخلاق، مش بالعربده.
0: نعم.
4: قانون لازم يخرج مجرى. انت لما اخترت انك تكون سائق طلبات لك مكتب ملزم تكفي، لما اعطوا حسان او اعطوا نحرين او اعطوا بكير
0: ابو محمود
4: على خصوص من داخل البلد
0: او نعم. مكتب ابو محمود
4: كل مكتب الى
0: نعم.
4: منطقته.
0: نعم ابو محمود الصوت بقطع. ابو نعم ابو محمود
4: بتعد عليه.
0: نعم مش قادر نسمعنا ابو محمود. ابو محمود اذا تسمعني، يبدو الصوت بقطع كثير مع اخونا ابو محمود. يعني الصوت بنعتذر من اخونا ابو محمود، الصوت بقطع وغير واضح. بتمنى تتصل معنا في مكان يكون واضح اكثر. الو مساء الخير.
5: الو يسعد مساك اخويا ابو قصي.
0: يسعد مساك. فقدنا الاتصال مع اخونا ابو محمود. مين معنا؟ الو مين معنا؟
5: يسعد مساك ابو قصي. ابو ليث معك، شبير عمومي 20 سنه على الخط.
0: الله يسعد مساك ابو ليث. تفضل ابو ليث.
5: ابو قصي حبيب قلبي. ابو قصي
0: حبيبنا تفضل.
5: يا عمي وضعنا على السينما صار مأساوي جدا.
0: نعم.
5: واحنا لازم نسوي لنا حل. هي كثير ناس تحكي معك من التكاسل تنسوا الوضع، احنا اللي شايفه.
0: نعم
5: طلب. الوضع راهن، شايف انت بعينك الوضع صعب جدا، والوقفات والعالم بتشتغل، لا احنا عارفين نشتغل ولا عارفين نروح ولا نيجي من هالوضع اللي شايفه. ابا يا عم الشرطة دائرة ورانا، والشعب دائر ورانا، حوالينا دارين ورانا، حتى شفريت العموم اللي احنا بينا دارين ورانا. بدنا حل.
0: نعم ابو الليث. انت طلبات خاصة؟
5: نعم صحيح طلبات خاصة.
0: نعم نعم الطلبات الخاصة. يعني هي الرسالة وصلت، وإحنا تواصلنا حقيقة بأكثر من رسالة مع الشباب، وإن شاء الله أنا موضوع بنتي غدا، يعني موضوع الطلبات الخاصة.
5: يعني
0: نعم.
5: يعني إحنا بنحكي معك أبو قصي، شوف الوضع. يعني إحنا يعني أكثر من شبير حكى معك.
0: نعم نعم.
5: يعني شو بدنا الوضع، شو بدنا الوضع، حددنا بدنا حل.
0: نعم يعني هو
5: الله يرضى عليك.
0: ان شاء الله ان شاء الله انه بيكون في حل وقريب لهذا الموضوع ان شاء الله. وهي احنا نتواصل ورح نتواصل الليله ان شاء الله مع النقابه مع الشباب، ونشوف شو في امكانيه لحل هذا الموضوع، وان شاء الله ان الامور تعود والمياه تعود الى مجاريها ان شاء الله يا صديقي.
5: ابو قصي لاخر كلمه اخر شيء بحكي لك اياه، بس بالنسبه لحجز السياره، باي حق شرطه بتحجز سيارتك بتطلع بجنبها وبتقول لك على المديرية، بتاخذ مفتاح السيارة بتقول لك روح، بأي حق؟ أكثر من مخالفة في لك، مش لك أكثر من مخالفة، بأي حق بخالف؟ لا سمح الله إحنا على التلفون ليش تحكي شي غلط، بس أنت بتعرف السيارة ما بتنحجز إلا بشغلات الغلط، ليش تحكي بها عيب؟
0: نعم، نعم، رحيل ان شاء الله ان نتابع الموضوع وان شاء الله ان بنحل الموضوع, وبنتمنى كمان انكم تخفوا شوي خلال هاليومين حتى يتم حل الموضوع. يعني الكل بتدخل في الموضوع, المحافظة والجهات الرسمية والشباب هاي بتواصلوا معي حتى حل الموضوع. بدنا نتحمل هاليومين حتى تمر على خير ويكون في اتفاق قريب ان شاء الله.
5: ان شاء الله اخوي ابو
0: الله يكون معك. شكرا شكرا كثير. الله يكون معك. إذا هذا بالنسبة لموضوع الطلبات وموضوع السرفيس. مع العلم يا أخوان نحن في هذه الظروف, وأنا بقول يعني الظروف صعبة على الجميع, فكنت أتمنى أن أي قضية وأي تطبيق وأي شيء أجل شوي حتى نكون قادرين. ونتمنى كمان على النقابة اللي يعني هواتفهم خارج التغطية, ياريت نعم ياريت أن يتم. نعم نعم لا لا ما نسقت معهم. فبالمجد دائما تحيات المحبة لصديقنا العزيز أبو ياسر كمان اللي بتابعنا من الأردن, يسعد مساك أبو ياسر. يعني ما نريد قوله حقيقة في هذا الموضوع وهذا الجانب, إن نتحمل بعض في هذه الظروف الصعبة. هذه الظروف اليوم اللي حقيقة الكل بيشكي, سواء الطلبات الخاصة سواء السرفيس, الكل اليوم يا أخوان وضعه يدوب مدبر أموره. ألو مساء الخير.
4: مش عارف ليش الصوت مش واضح. مش واضح الصوت؟
0: نعم كان يقطع كثير أبو محمود. هل الوضع يريد تقف في مكان واحد أبو محمود؟ كنا كنت ماشي وانت تحكي. نعم.
4: أوقفت على جنب الحين بس في صوت, في يعني واضح الصوت.
0: أتفضل الآن واضح. أول كان في تقطيع كثير ما سمعناش شو حكيت. نعم نعم
4: تحكي لك شغلة يعني اليوم صارت مع سائق معنا من حسان.
0: تفضل.
4: تحكي الجسم تبع القطب والحين بودي لك. الصوت واضح؟
0: نعم الآن بقطع. رجع يقطع أبو محمود.
4: عارف ايش ليش بقطع؟
0: نعم بقطع.
4: بقول لك الحين بقطع الصوت.
0: نعم على السريع شو صار مع أحد سائقي حسان اليوم على السريع؟
4: قسما بالله تحت الجسر الحين بودي لك وراك الحجز.
0: نعم.
4: تحت الجسر بس عشان مع طفل صغير حجزوا السيارة 40 يوم ومحكمة في 2028 ورخصة الشخص رخصة الشخصية ورخصة المركبة, ويوم الأربعاء بدأ يطلع يسلم السيارة على عصيون ل 30 يوم أو 40 يوم. وهي الحين بودي لك يعني على الواتساب.
0: نعم نعم نعم اليوم عنده
4: حملة. طب ليش إحنا بنلتزم بالقانون بس نطلع شارع إسرائيل؟ طب ليش إحنا هنا في البلد مش راضين نلتزم كل واحد يأخذ مجال رزقته وكل واحد في مجال رزقه ما يتدخل في رزق غيره؟ ليش طيب؟ ليش؟ انت لما بتروح تشتري سيارة طلبات انت مش عارف وعندك قناعة تامة انك انت سيارتك طلبات هاي بس طلبات ممنوع تشتغل سيرفيس؟ انا مش ضد اي شخص بس بحكي لك انك صح صح ان السيرفيس سيرفيس والطلبات طلبات.
0: شكرا شكرا أبو محمود. ربما الرسالة وضحت وبعتذر عن دائما عن التقطيع, وبتمنى من الكل بيحكم معنا يكونوا يعني في مكان يكون في رسالة قوية. يحيى ردايدة يسعد مساك أبو غيث. وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان, يمسيكم دائما بالخير والمحبة. الصديق العزيز نادي حسن يسعد هالمساء. أخونا أبو الأيسم بقول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا عند الله تعالى, العمل الصالح فيها حب إليه من العمل في أي وقت آخر. نحن في أيام مباركة, فليتجاوز الجميع هذا التصرف السلبي فيما بيننا. رحمنا الله وإياكم وكتب لنا ولكم من الخير ما يسر قلوب الجميع. ما أجملها من رسالة أبو الأيسم. شكرا كثير. وبنتمنى اللي رافع شكوى على الطلبات الخاصة يعني أجلها لبعد العيد. معتز عواد الله يسعد مساك. أبو لؤي يسعد هالمساء الغالي. شكرا كثير. أبو ضياء شكرا كثير. إيمان إسماعيل سبحانك ربنا ما أعظمك وما أكرمك وما أحلمك وما أعظم جودك وما أكثر عطاءك وما أوسع رحمتك. نشهد بذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عاطف مشعل الدكتور معن محافظة الأخت إمليث شعيبات الله يمسيكم بالخير. بتقول يسعد مساك ويعطيك العافية وربنا يفرجها علينا وعلى جميع الشعب الفلسطيني يا رب. شكرا كثير. نمر بطرس سعيد يسعد مساك وصباحك. شكرا كثير. أمل شريف شكرا كثير. هذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. نتمنى لكم ليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون. لكل السائقين على الطرقات دير بالكم إن شاء الله بتصلوا سالمين غانمين لبيوتكم. نترككم دوما في حفظ المولى. شكرا محمود، شكرا كثير، يحفظك ربي محمود. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
6: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
7: حديث البلد مع عثمان صلاح.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من حقك تحكي.
9: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
8: من حقك تشكي.
10: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
8: أنت مواطن في هالبلد.
11: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصاين في أنا تحت من الحك لو عقتها ركبته.
8: لكن وين المسؤول؟
10: وعد تقول سوف أزيد بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد نستعنا المية كوادران تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمج من أطباء ضريبة يا سيد العزيز.
8: صوتك بوصل وممكن يغير.
12: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
8: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
13: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
7: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
8: راديو موال
14: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 او زوروا موقعنا الالكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.
8: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
7: راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نأتي اليوم إلى مشهد آخر من حياة أبرام، حيث يعود من أرض مصر. ثم نرى لوطا ينفصل عن عمه أبرام ويذهب إلى سدوم. بعد ذلك يظهر الرب لأبرام: أدعوك حتى تنضم إلي يا صديقي في دراسة جديدة عبر سفر التكوين.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كنوز الحكمة. يطيب لنا أن نلتقي بكم من جديد في هذا الوقت لكي نتابع دراستنا في سفر التكوين. رجائي أيها الأصدقاء ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله من خلال ذلك أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم.

في منتصف الليل أو مع الساعات الأولى للصبح يرن جرس الهاتف. الجميع يغطون في سباتهم، تسرع الأسرة للرد. من المتحدث؟ لا أحد يجيب، وهنا يقع الجميع في دوامة الشك والخوف وتتضارب الاحتمالات. هل حدث مكروه لأحد أفراد العائلة؟ هل هي مجرد إزعاجات؟ هل يضع الأب السماعة بكل هدوء ثم يرن جرس الهاتف مرة أخرى دون أن يسمع أي صوت من الطرف المقابل. عندها يقوم الأب بإسكات الهاتف حتى الصباح.

صديقي المستمع، إن هواتف العالم ترن وتنادي. العالم يناديك ليوقعك في شرك شره، يوقظك من نومك ويقض مضجعك وينغص عليك وقت راحتك، وفي المقابل فهو لا يجيبك ولا يرد على أسئلتك. العالم بنداءاته القوية لا يقدم لك أي رسالة تبني حياتك وتغنيها، لا يقدم سوى الصمت والإزعاج والفقر. عندما تظن أنه يقدم لك نداء، تجده في واقع الأمر يخدعك ويغلق السماعة، إن صح التعبير، في وجهك.

تخبرنا كلمة الله أنه في العالم سيكون لنا ضيق، وأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. وفي المقابل يا أخي، يوجد من يسكت رنة الهاتف ويعيد للمرء طمأنينته وسكينته. إنه الله، الله الذي يكلمنا ويثبتنا ويحفظنا من العالم. إنه الله الذي يعتني بنا، هو الذي يسكت رنة إزعاج العالم ويقدم لك في المقابل رسالة محبته وغناه. تذكر هذا يا صديقي عندما تسمع رنة الهاتف في منتصف الليل.

0: سيوافينا الآن الأخ سهيل موسى بدرس اليوم.
1: مرحبا بكم أحبائي المستمعين، هذا ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يوافيكم في هذا الوقت بلقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه أسفار الكتاب المقدس على التوالي، ولا نزال بصدد دراسة سفر التكوين الذي كتبه النبي موسى. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا معا، فتفتح الكتاب المقدس على الأصحاح 13 من التكوين، لأننا سنقرأ بعد لحظات بعض الآيات منه. كنا في الماضي مع إبراهيم الذي كان في حاران مكان التأجيل، ثم انتقل إلى المكان المناسب إلى الأرض التي سيعطيها إياه الرب، وهناك ظهر له مرة أخرى. وبنى أبرام أول مذبح للرب، وكان المذبح الوحيد الذي يعترف به الرب في كنعان، وهو يشير إلى عبادة الله. ثم أتت الزلة، كان الله يريد أن يمتحن إيمان أبرام. رأى أن الجميع يذهبون إلى مصر هربا من الجوع فحذا حذوهم. لاحظ أن الله لم يطلب منه الذهاب إلى مصر. قال له الله في المرة الأخيرة التي ظهر له فيها: هذه هي الأرض التي أعطيك وسأباركك فيها. لم يلمح له أبدا أنه سيخرج منها، لكن أبرام لم يثق بالله بل انحدر إلى مصر. ومصر في الكتاب المقدس تشير إلى العالم. لقد ترك أبرام البركة وعبادة الله وذهب إلى العالم. أرجو يا صديقي أن تحترس من الخروج عن طريق الطاعة القلبية البسيطة التي وإن تكن ضيقة فهي مأمونة، وإن تكن في بعض الأحيان مؤلمة ولكنها لذيذة. وإذا صادفتنا تجربة فلا نركض نحو مصر نحو العالم، بل ننتظر الله لننال منه مكافأة الإيمان. تعال بنا مستمع الكريم نرى ماذا حصل مع أبرام في مصر. قلت قبل قليل إننا سنقرأ من الأصحاح 13 من التكوين، ولكن قبل ذلك يجدر بنا أن نقرأ المقطع الأخير من الأصحاح 12 لنرى ماذا حدث في مصر. ستقرأ لنا ميسون من العدد 11.
0: وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سارايا امرأة أبرام. فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له.
2: تحدثنا سابقا عن اكتشاف مخطوطات قمران عند البحر الميت، حيث عثر أحد البدو الرعاة على واحد من أهم الكنوز الأثرية على الإطلاق. كان يبحث عن معزة تائهة من قطيعه، ولما رمى بحجر أثناء بحثه سقط الحجر على شيء بداخل الكهف محدثا دويا عاليا، فاندفع بفضوله ليعرف مصدر الصوت ظنا منه أنه وجد كنزا. فعلا لقد وجد كنزا، ولكن ليس حسب توقعاته. وجد أوان فخارية كبيرة تحتوي على لفائف من الجلد عليها كتابات لم يستطع قراءتها، ولما كانت الأوان مغلقة بإحكام فقد بقيت المخطوطات في حالة ممتازة لمدة 1900 سنة. وقد عثر هناك على مخطوطات استطاعوا أن يقرأوا اسم لامك عليها، فدعوا ذلك الجزء سفر لامك واعتبروه من الأسفار غير القانونية. طبعا هذا خطأ. بعد ذلك وجدوا المخطوطات التي تحتوي على الإصحاحات من 12 وحتى 15 من سفر التكوين، ليس حرفيا كما في النص الأصلي، ولكن كتابات تفسيرية للنص. وتذكر هذه المخطوطات عن جمال ساراي وتصفها بالتحديد، وهذا الوصف يؤكد ما جاء في سفر التكوين. وهذه المخطوطات نفسها تصف استكشاف أبرام عندما طلب منه الرب أن يمشي في الأرض طولها وعرضها، وهي تؤكد ما جاء في الكتاب حول خصوبة الأرض وجمالها. لربما تغيرت الأحوال الآن عما كانت عليه زمن أبرام، سندرس ذلك عندما نصل إلى سفر التثنية. نعود إلى أبرام الذي اقترب من مصر وكان عالما بأنه سيواجه مشاكل بسبب جمال ساراي، لذلك قال لها: قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. كانت هذه نصف كذبة، وهي أحيانا أسوأ من كذبة كاملة. كانت مخاوف أبرام في محلها لأن فرعون أخذ ساراي، فقد كانت تجري في تلك الأيام الاستعدادات لاختيار ملكة. ولكن الله ضرب بيت فرعون بالأوبئة وعرفه أنه لا يجب أن يأخذ ساراي زوجة له. فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. لربما رأينا هنا فرعون في يد الرب، ولكن للأسف نرى أيضا منظر رجل الإيمان في موقف الخجل، ويا له من إذلال، حيث نرى العالم ذاته يعير أبرام. وماذا عساه يقول؟ لقد دخل مصر بدون الله، والآن ها هو يخرج منها بدون كرامة. أخذ أموالا، ولكنه حصل أيضا على توبيخ من رجل وثني. وفي كل هذا كان الله يسود في حياة أبرام وسراي، ولكنه لم يظهر له أبدا وهو في مصر.
1: في الأصحاح 13 الذي سنباشر بدراسته الآن نرى عودة أبرام من أرض مصر. يترك أبرام ولوط مصر ويرجعان إلى أرض الموعد. ينفصل لوط عن أبرام ويذهب إلى سدوم، ثم يظهر الله لأبرام للمرة الثالثة. ما دام أبرام في مصر وما دام متمسكا بلوط لم يكن ليظهر له الرب. بعد التواجد في الأرض والانفصال عن لوط ظهر له الرب. افتح معنا صديقي المستمع على الأصحاح 13 من سفر التكوين لنقرأه سويا.
0: فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له، ولوط معه إلى الجنوب. وكان أبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداء، بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدر أن يسكنا معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي، قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. وكان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا. وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب.
2: بعد العودة من مصر كان أبرام غنيا جدا. ذهب شمال أورشليم ثم اتجه نحو الجنوب من حول حبرون، والآن يذهب إلى شمال أورشليم إلى بيت إيل، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا ودعا هناك أبرام باسم الرب. حتى ولو أنه عثر وسقط إلا أنه رجع إلى الله، بل الله هو الذي رد نفس أبرام. كان هناك دائما رجوع إلى المذبح من قبل أبرام الابن الضال، وكل من يريد الرجوع إلى الله فإنه يجده فاتحا ذراعيه في استقباله. وهنا أتذكر قول المرنم في القديم: يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. كذلك يقول يوحنا: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لكن المشكلة الآن مع أبرام ليست الثروة، بل رفيقه الذي لم يكن سائرا بقوة إيمانه، بل كان فقط متأثرا بإيمان أبرام. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولوط جمع له ثروة جيدة من مصر كما فعل أبرام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكن معا إذ كانت أملاكهما كثيرة، فلم يقدرا أن يسكنا معا، فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفريزيون حينئذ ساكنين في الأرض. كلمة الرب رائعة يا صديقي، لو سمحت لها أن تكلمك. لاحظ أن أبرام حصل على شيئين في مصر سببا له الحزن: الغنى من جهة، والخادمة هاجر من جهة أخرى، والتي سنتحدث عنها فيما بعد. لكن الآن نرى غناه يسبب له مشاكل مع لوط، وينتج عن ذلك المخاصمة والانفصال، والمخاصمة تطفئ الشهادة، وتنازع الإخوة فيما بينهم أمام الكنعانيين والفريزيين أمر مخجل ومحزن. لابد وأن الكنعانيين والفريزيين قد استنكروا ما رأوه في أبرام. هل هذا الرجل الرائع الذي أتى إلى الأرض من قبل؟ ابتعد عن الخصام يا أخي، لاسيما مع أخيك المؤمن، لئلا تنطفئ شهادتك وينفر العالم من المسيحية. وتذكر قول المسيح: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. شكرا لله أن هذا الخصام صار فرصة لأبرام أظهر فيها جمال قوة الإيمان وسمو الآداب التي ينشئها الإيمان الراسخ في من يمتلكه. أما صديقنا لوط فأظهر أن قلبه كان في العالم، لقد أظهر الخصام حقيقة الشخصين. ليكن لسان حالنا دائما يا أخي، فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصم بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. بعد ذلك يقول أبرام للوط: أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فعلا كان موقف أبرام مشرفا، لقد تطلب الأمر شخصا قديرا ليتفوه بمثل ذلك، كان مستعدا أن يقبل بما تبقى. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة، كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. هل تعتقد مستمعي أن أبرام لم يكن له قلب ينجذب وراء الأرض الخصبة كما كان للوط؟ بلى، ولكنه كان ينظر إلى الأمور من منظار الله، كما أنه لم يترك لقلبه مجال الاختيار، بل أعطى للوط أن يختار لنفسه أولا، وترك لله أن يختار له. نعم، هكذا يستطيع رجل الإيمان أن يسمح لرجل العيان أن يختار لنفسه أولا، وطوبى لمن يتبع هذا المثال. كان اهتمام لوط منصبا على تلك البقعة، أظنه كان يحلم بها ليل نهار. لقد اختار المكان الذي كان الله مزمعا أن يرسل نار غضبه عليه، وقد اختار هذه الأرض لأنه اهتم بالظاهر، بالجمال الخارجي، ولم يحسب أمر المستقبل، بل وقعت عيناه على سقي فانجذبتا له. لا يسقط الإنسان فجأة، بل مع مرور الزمن. كانت هذه تحضيرات لسقوط لوط المريع. واتجه لوط نحو سدوم، ويا للهول. كان أهل سدوم أشرارا وخطاء لدى الرب جدا، وسنرى لاحقا ماذا حصل للوط وامرأته وعائلته في سدوم. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 13 ابتداء من العدد 14.
0: وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلطات ممرة التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب.
2: هذا هو ظهور الرب الثالث لأبرام. لقد أعد الله أرضا رائعة ليعطيها لأبرام، وحدد مساحة هذه الأرض. وهنا نرى أن الخصام لم يضيع على أبرام شيئا من امتيازاته الروحية، بل صار فرصة لإظهار ما يخبئه الله له من الخير، وكان سبب تقوية نفسه في حياة الإيمان، كما أنه تخلص من رفقة رجل كان معطلا له. فعلا الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، يقول الكتاب. ومنذ ذلك الوقت ابتدأ الرب يظهر ليس لأبرام فقط، بل ولسائر الآباء أيضا. هكذا يقول الله للمؤمن: ارفع عينيك وانظر إلى السماء التي ستكون من نصيبك. أرجو أن تكون سماء الله من نصيبك مستمعي، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. نرى الله هنا يعطي الأرض لأبرام وهو فيها، ويؤكد له عن كثرة ذريته: قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. وكما أسلفت الذكر أن إحدى مخطوطات البحر الميت تصف مشي أبرام هذا في تلك الأرض الرائعة. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلطات ممرة التي في حبرون، بنى هناك مذبحا للرب. يمكنك أن تقتفي أثر أبرام دائما، لأنه كان يترك وراءه شهادة لله، كان يبني مذبحا. عندما صعد رجال الفضاء إلى القمر تركوا علما منصوبا هناك، ولكنهم لم يتركوا الكتاب المقدس. معنى كلمة ممرة غنى، وكلمة حبرون الشركة. إنه مكان رائع للسكنة، واليوم يمكننا أن نرى تلك الأشجار التي سكن عندها أبرام في أرض فلسطين. إنه مكان الغنى والشركة، أروع مكان للسكنة. لربما اختار لوط سدوم، لكنها كانت خالية من المذبح، خالية من عبادة الله. وبالحقيقة كل الذين يسيرون في طريق لوط لا يبالون بأمر المذبح، والذي يهمهم ليس عبادة الله بل محبة العالم. أما أبرام فقد اختار أن يسكن في المكان الذي اختاره له الله، مكان الشركة، حيث عبادة الله والتمتع بمحضره.
1: مستمعي الكريم، أين تسكن؟ هل أنت متأصل في هذا العالم البعيد عن الله؟ هل نصبت خيامك في سدوم أرض الشر والفساد؟ أم أنك في ممرى وحبرون حيث الغنى الروحي والشركة مع الله؟ صديقي، إن عالم اليوم لا يقدم لك سوى الفقر والجوع في كل ثروته وغناه، وإن بقيت فيه فإنك تكتب على نفسك البؤس والشقاء. لما لا تأتي إلى المسيح الذي يغنيك ويجعل السماء من نصيبك، وهناك تتمتع بحضرة الله إلى الأبد؟ أخي الكريم، المسيح اليوم يدعوك إلى التوبة عن الشر وإلى الإيمان به مخلصا وفاديا لحياتك. أناشدك أن تأتي الآن وقبل فوات الأوان.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.